ده كلام ما يعزيش، ده كلام ما يبهجش. البهجة تيجي من كلمة ربنا، تحت لسانك شهد عسل ولبن، وعادة اللبن ما يتخلطش بالعسل، لكن يعني المقصود هنا ان اللبن بقى مغذي، ودي برضو زي ما العسل او الشهد له كذا مكان في الكتاب إشارة لكلمة ربنا، اللبن كمان له أكتر من مكان إشارة لكلمة ربنا. لما قلنا بولس مثلا بيقول للناس في تسالونيكي أنا كنت بينكم كالمرضعة لأولادها، يعني هو شبه نفسه زي اللي بترضع أولادها باللبن عشان يكبروا، وقال لهم سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا. وفي حتة تاني كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي، اللبن العقلي يبقى واضح مش لبن بجد، اللبن العقلي يعني كلمة ربنا لما تدخل العقل تديله كده نمو واستنارة لكي تنمو به. دي الحتة بقى اللي عاوز أأكد عليها، إن كان كلمة ربنا بتفرح الإنسان وتنسيها همه وتغير المرار اللي في حنكه، يعني كمان كلمة ربنا تكبر الواحد. يعني الطفل صغير بيكبر ازاي؟ بالرضع. ما كانش يشرب لبن مش هيكبر، وفي لبن صناعي ولبن طبيعي. احنا الكتاب بيأكد خليكوا في اللبن الطبيعي، اللبن الطبيعي اللي طالع من ثدي الام من الكنيسة. اللبن الصناعي ده ممكن يتغش، فاللي بياخد تعليمه من بره الكنيسة ده لبن مخشوش تطلع صحته مش تمام او ممكن يموت فيها. عشان كده يقول اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، يعني اللبن الأصلي بتاع الأم اللي ما تغشش، تعليم المستقيم اللي يشرح كلمة ربنا زي ما قصدها الروح القدس، زي ما استلمناها من الآباء. تحت لسانك عسل ولبن. يبقى لو بصينا لحياتنا هنلاقي ان احنا البهجة قليلة لان كلمة ربنا قليلة، والنمو بطيء جدا لان كلمة ربنا قليلة. اللي عاوز فينا يكبر روحيا يتقدم، كلنا بنشكي ان احنا سنة عن سنة التغيير ضعيف قوي، يعني الواحد على حاله يعني يمكن خد خطوة صغيرة لقدام. امتى تاخد خطوة كبيرة؟ امتى يبان عليك نمو حقيقي وتغيير؟ عاوز لبن، عاوز غذاء. اللي ينشغل بالغذاء الروحي كما يجب يلاحظ النمو، والناس تلاحظ عليه النمو، زي الطفل اللي بياكل كويس تلاقيه بيطول كده وبيكبر. الانسان الروحاني ممكن يكبر بس النمو مرتبط جدا باللبن. عشان كده خلونا نطلع من الفكره دي، يا ريت الواحد وقت الانجيل يزيد، يعني ان كان حد فيكم بيقرا ربع ساعه يخليها نص ساعه، اللي بيقرا نص ساعه يخليها ساعه، لان ده هيديله ابتهاج سلام تعزيه فرح عسل، وهيديله لبن نمو قوة صحة تغيير. فيبقى احنا عندنا السلاح اللي بنقدر نتحرك من مكان، وساعتها كنتيجة طبيعية يجي بقى الجزء اللي فات، شفتاك يا عروس تقطران شهدا. يعني لما تقرأ الإنجيل كتير وتفكر في كلام ربنا كتير تنقط عسل من غير ما تقصد، كلمة ربنا تطلع من لسانك بدون مجهود من كتر ما انت مشغول بها. ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. احنا قلنا لبنان اشارة الى اللبان، حتى في الفرنساوي لبان نفس الكلمة، يعني كلمة لبنان بتتكتب ساعات لبان، مقصود بيها الصلاة، لان اللبان اللي بيطلع منه البخور دايما يقصد بيها الصلاة. فرائحة ثيابك كرائحة لبنان، يعني عارفين لما واحدة تفضل في المطبخ ساعتين مثلا تطلع ريحة هدومها طبيخ. طيب ما هو اللي بيقعد مع ربنا على جبل الصلاة بتطلع هدومه أو شكله أو لسانه في ريحة ربنا، ريحة ربنا لأنه قاعد مع ربنا. حتى في بلادنا يقول لك ده جاي من ريح فلان، من ريحه، يعني كان قاعد معاه فترة طويلة، فيعني واخد ريحة الحبايب. فهنا رائحة ثيابك كرائحة لبنان، يعني اقعد مع ربنا جنب الانجيل، اشبع بربنا، اقضي وقت اطول مع ربنا عشان تبقى ريحه هدومك ريحه ربنا. رائحه ثيابك، هنا الثياب يعني ما يظهر من الانسان. لما تقعد مع ربنا كتير يبان عليك وداعه المسيح،
لطف المسيح، اتضاع ربنا يسوع له المجد، فيتقال رائحة ثيابك كرائحة لبنان. انت فيك من ريحة ربنا يسوع، من جماله، من تصرفاته، من شكله. ليه؟ لأنه قضى وقت طويل معاه. يقول بقى طبعا العريس هنا عمال يبص لعروسته بفرح، لأن هو قال لها في الأول هلمي معي من لبنان يا عروس من لبنان، وقعد يقول لها تعالي وراي وبصي من رأس أمانة اللي هي الإيمان وخضور الأسود وجبال النسور. لما قربت منه قوي بقى قال لها أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. عاوزين ناخد الآية دي على الثلاث أبعاد اللي اتكلمنا فيهم دايما عن العروس: بعد الكنيسة، وبعد النفس، وبعد العذراء. لأن أمنا العذراء هي أجمل نفس، هي العروسة بالمعنى المثالي بتاعها، يعني الشخصية اللي فعلا حققت كل ما في العروس من جمال. الأول على الكنيسة، أختي العروس جنة مغلقة، يعني ربنا يسوع له المجد عاوز كنيسته كل اللي فيها أشجار مثمرة. ما هي الجنة عبارة عن إيه؟ جنينة. جنة يعني جنينة، والجنينة كلها أشجار، والأشجار ما تبقاش جميلة غير لما تلاقي فيها الثمر. وتبقى مغلقة يعني إيه؟ يعني مش أي حد يقطف الثمر، دي بتاعت صاحبها. فلما تبقى جنينة برايفت كده، خاصة مقفولة، صاحبها يجي يفتح ويدخل ويأكل براحته. تفكرنا بجنة عدن، لأن جنة عدن كانت تمثل أول كنيسة، لأن ده المكان لقاء الله مع الإنسان، ربنا مع آدم وحواء. إنما ما كانتش مغلقة، تاخدوا بالكم الحياة دخلت، الحياة دخلت عشان تبان لنا احنا درس، إن ما نسيبش الحياة تدخل الكنيسة، ما نسيبش فكرة غلط تدخل الكنيسة، ما نسيبش شعور غلط يدخل معانا الكنيسة. واحد داخل الكنيسة وشايل فكر إدانة للي حواليه، ما بقتش جنة مغلقة بقى. إذا كنا قاعدين جوه الكنيسة واحد فينا بيدين أخوه أو مش مصالح أخوه، ما بقتش جنة مغلقة. إنما لما ربنا يدخل الجنة كنيسة ويلاقي واحد في عينيه دموع الصلاة، واحد تاني في قلبه حرارة التسبيح، واحد تالت عنده خجل التوبة، واحد رابع عنده بساطة الأطفال، واحد خامس عنده اتضاع زي بتاع ربنا كده جميل، يقول إيه الجنة دي؟ جنة مغلقة، كلهم مخهم في ربنا، وكلهم بيصلوا، وكل واحد بيعبر بطريقته، واللي بيقول مزامير كتير، واللي بيكلم من قلبه على قد كلامه، إنما جنة بالنسبة لربنا. يقوم ربنا يتمشى كده وسط الكنيسة فرحان بيها. أختي العروس جنة مغلقة، يعني إيه؟ مفيش حاجة غلط، مفيش حاجة غريبة دخلت جوه الكنيسة، مقفول عليها، هي بتاعت عريسها بس، أنا لحبيبي وحبيبي ليه. النهارده لما الكنيسه، اقصد الكنيسه كاحنا يعني، فتحنا الباب لافكار غلط او شهوات غريبه، او دخلنا فكر الدنيا جوه الكنيسه، ان احنا مثلا مين احسن من التاني، طب وده فكر جوه الكنيسه؟ ده ربنا يسوع لما لقى الفكره دي هتدخل وسط التلاميذ عمل لهم اجتماع وقال لهم ازاي تقولوا كده، اوعوا تقولوا من الاعظم. اللي عاوز فيكم يبقى عظيم يبقى اخر الكل، يبقى خدام للكل. هو بيعمل ايه؟ بيقفل كنيسته عشان تفضل جنة مغلقة، ما تتفتحش لأي حد. تلاحظوا العلية مثلا، العلية صهيون اللي كانت أول كنيسة في العهد الجديد، لما ربنا يسوع دخلها بعد القيامة دخل والأبواب مغلقة، إنما هو يقدر يدخل لأن ده كنيسته. وفرحهم طبعا لأن لقاهم كلهم في وضع انتظار، صحيح كانوا لسه ضعفة وإيمانهم ما كانش اكتمل، إنما دخل وكبرهم وصاروا قديسين. لما الواحد يكون مقفل على بيته ككنيسة، مش عاوز فكرة غريبة تيجي من التلفزيون، ولا شخص غريب يدخل البيت ينقل أفكار غلط، ولا أهل العالم يلخبطوا دماغ أولادنا، يبقى بيتك زي الجنة المغلقة، كنيسة بتاعت ربنا. تقول صاحب البيت ربنا، هو اللي ربطني بمراتي، وهو اللي اداني الهدية العيال دي، ده بيته، ده جنة مغلقة، مفيش بيت النهاردة بابه مفتوح أي حد داخل، لا، لازم يبقى البيت له باب ويتقفل على صاحبه. فأختي العروس جنة مغلقة، يعني تعالوا نراجع بيوتنا وتعالوا نراجع خدمتنا، هل إحنا جنات مغلقة يتمتع بها العريس؟ هل ربنا يسوع يدخل بيوتنا ويقول ده جنة مغلقة؟
هل ربنا يسوع يدخل كنايسنا ويقول دي جنة مغلقة، كل اللي فيها بيحبوني، كل اللي فيها أشجار مثمرة؟ إذا خدنا المعنى على النفس، أختي العروس كجنة مغلقة، حتى قال جنة مش كجنة، أختي العروس جنة، يعني النفس لما تحب ربنا قوي ما تسيبش أدنى فكرة بعيد عن ربنا. يعني يحكى مثلا عن قديس يوحنا القصير، لما كانوا تلاميذه يكلموه في أي موضوع يرد عليهم بكلمات روحية. يعني مثلا يقولوا له في مرة الحصاد جه، الموسم يعني الزرع ابتدى على آخره، وبيكلموا عادي عن الزرع، فعلى طول تلاقوه يقول لهم عارفين لو الواحد فينا كانت سقى كويس والأرض بتاعته تسمدت كان زمان ثمر الروح بان علينا. طب هما بيكلموا عن الزرع بجد وبيحكوا في الطبيعة، ومش في بالهم مش وقت وعظ، إنما هو جنة مغلقة معرفش يتكلم في حاجة تاني، مش بيكلم عن الزرع للزرع، موضوع ما مش شغله، كل اللي شغله كلمة ربنا ورأي ربنا وإرادة ربنا. أختي العروس جنة مغلقة، مفيش حاجة بتيجي غريبة. النفس اللي تستخسر المشاعر إنها تروح لحد تاني. يعني النهاردة مثلا العالم بيعاني من مرض الوحدة، اللي متجوزش وحيد، واللي متجوز عنده وحدة، واللي جاب عيال عنده وحدة، واللي ما جابش عيال عنده وحدة، واللي كبر في السن عنده إحساس بالوحدة، واللي صغير برضو مش شبعان بوالديه. شغلان إحساس الوحدة ده بيقولوا بيزيد جدا في العالم. طب ما هو وحدة ليه وهو ربنا فين؟ ما هو ربنا يملأ الوحدة، يملأ إلهي كل احتياجكم، يقول كده الكتاب، يملأ إلهي كل احتياجكم. ليه تستنى حد يملأ عليك وحدتك؟ ليه ما تبقاش جنة مغلقة تتمتع فيها بعريسك؟ ممكن يملأ ربنا احتياجك للوحدة، يعني احتياجك للآخرين يملأ ربنا. فبدل ما تقعد تقول الناس ما سألوش عليا، ما اهتموش بيا، ما حدش بيخبط على بابي، طب هو ربنا فين؟ ده ربنا عامل منك جنة مغلقة. ما تقول له يا رب أنا كل مشاعري مش هحكيها لحد غير ليك، وهستخسر الكلام مع الناس عشان أقوله ليك، وكل اللي بيعدي في دماغي هطرحه قدامك، وعاوز كل حاجة جوايا تبقى بتاعتك لوحدك، مش مهم حد يعرف أنا متضايق من إيه، أنا هقولك أنت يا رب اللي أنا متضايق منه، ليه الناس تعرف سري، أنت العريس وأنا العروس، هقولك أنت مش هقول لحد تاني، ليه الناس تدخل جوه قلبي وتعرف أسراري، ليه أدور على حد أشكيله وأحكيله، وإذا كنت أنت قاعد فاضي مستني اللي يشكيلك ويحكيلك. أختي العروس جنة مغلق، يبقى ربنا فرحان بيه، فرحان بيه. تصوروا لما يكون عريس مراته متضايقة وبعدين بيكتشف انها رايحة تحكي، هقول لصاحبتها عشان ما نلخبطش، عمالة تحكي لصاحبتها ولاخواتها عن اللي مضايقها، جوزها يقول لها هو انت مش متجوزة؟ هو انا مش موجود عشان جاي رايحة تروحي للناس كلها تحكي لهم اللي مضايقك؟ طب انا رحت فين؟ هو انا مت عشان تحكي لكل الناس اللي تعبك ما عدا انا؟ او اب يكتشف ان ابنه عنده مشكله كبيره قوي، راح يحكي لخاله وعمه وصاحبه، يقول له يا ابني مش ابوك عايش بقى، تسيبني انا اكتر واحد بحبك ومشغول عليك، ما تحكيليش اللي تعبك وبتدور على حد تحكي له. لما الواحد يحكي ويشكي ويفكر وكل حاجه جواه، كل طاقات النفس تبقى رايحه في اتجاه ربنا، ربنا يقول على النفس دي ايه؟ اختي العروس جنه مغلقه، فيش حد غيري، بدخل جوه قلبه أتمشى، ألاقي هنا صبر، ولاقي هنا احتمال، ولاقي هنا حب، ولاقي هنا تسبيح، ولاقي في حتة اتضاع، ولاقي كل ده جوه النفس جوه القلب، فيقول عليها جنة مغلقة. لو خدنا بقى الكلام على أمنا العذراء، أحلى نفس في التاريخ، كلام ينطبق جدا. العذراء كانت صامتة أغلب حياتها، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، يبقى قلبها شكله إيه؟ جنة مغلقة. كل اللي بيحصل تبص وتهضم وتجمع في القلب، وتقعد بقى بينها وبين ربنا إيه؟ تحكي.
يدخلوا المجوس عليها بهدايا ويسجدوا تحت رجليها ويعطوا المجد والكرامة لابنها الوحيد

ده هي ممكن تحكي العالم كله ملوك جايين يسجدوا تحت رجلين. أبدا تحكيش أبدا. جنة مغلقة تحكي مع ابنها بعد كده مع ربنا، تحكي له عن المجد اللي شافته، لأنها مش بتاعت حكاوي مع الناس. تحفظ كل الأمور، جميع هذه الأمور، كل اللي بيعدي عليها متفكرة بها في قلبها، علاقتها مع ربنا اللي جواها مقفول عليها باب. حتى لما شك فيها يوسف النجار فضلت صامتة. طب يا أم النور اتكلمي، ده يوسف ده قد جدك وبيحبك وبيعزك، قولي له. قال الملاك وقال لي، قالت أنا ما بقولش، هو يقول له، أنا شغلتي أكلم ربنا بس، هو يدافع عني، أنا بحكي معاه لوحده، أنا مش بحكي مع حد تاني. حتى يوسف أقرب الناس ليها، اللي زي أبوها أو جدها ومسؤول عنها وبتول وقديس عظيم واخد باله منها، حتى لما كاد يشك فيها فضلت ساكتة. ليه؟ لأنها جنة مغلقة، طلعش ولا كلمة. طبعا الملاك جه ليوسف وقال له، لا تخف أن تأخذ مريم المولود الذي حبل بها من الروح القدس. كل ما الواحد حافظ على قلبه زي العذراء بتاع ربنا، كل ما ربنا رفعه في الكرامة. ساعات احنا نبقى عاوزين نتكلم ونحكي ونروح ونيجي ونقول ونحط ونشيل، الكلام ده ما يعملش قلب مغلق. الموضوع أبسط من كده، ربنا أقرب من كده. ومن العذراء علمتنا إزاي تبقى في صمتها في اتضاعها جنة مغلقة، في حبها لكل الناس، تحب الرعاة وتحب المجوس وتصلي لدول وتصلي لدول، وتيجي بلادنا مصر وتبارك بلادنا، ومن بلد لبلد تعدي في بلادنا وتبارك كل اللي تشوفهم وتصلي لكل الناس لغاية النهاردة، ولكنها جنة مغلقة بتاعت ربنا بس. لا تفكر بقى في فلوس ولا في لبس ولا في أكل ولا في شرب ولا الكلام ده، بقى مش موجود خالص في الجنة بتاعتها، مالوش مكان في حساباتها، الحاجات دي آخر حاجة. عين مقفلة، ينبوع مختوم، أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة ينبوع مختوم. العين المقفولة، عين مية هنا مقصود بها عين مية، بس مش أي حد يدخلها، ما حدش يشرب منها. وينبوع مش عين بس، لا ده ينبوع مختوم. مختوم يعني برضو لازم يبقى معاك الختم عشان تشرب منه، أو بمعنى آخر بتاع صاحبه. مختوم كان دايما علامة الختم، يعني علامة الملكية، لما كانوا يختموا حاجة يعني تبقى الختم ده مكتوب اسم صاحب الحاجة. فالينبوع المختوم يعني ده بتاع ربنا بس، مش بتاع حد تاني. فهنا مثلا واحد من القديسين قال ينبوع مختوم، دي فكرته بالإفخارستية بالتناول، قال محدش يقدر يتناول إلا اللي معاه الختم، عشان يجي يشرب من الماء الحي، عشان يجي يأكل جسد ربنا ودمه لازم يكون مختوم. مختوم يعني إيه؟ يعني متعمد وخد ختم الروح القدس، فيجي يرتوي من ينبوع ماء الحياة، يجي يتناول عشان يبقى جنة مغلقة، عين مقفل، ينبوع مختوم. هنا الواحد يراجع، يا ترى أنت كجنة كنفس جواك مية، والمية دي حية جارية وبتاعت ربنا، ولا جواك مية الدنيا؟ لما يقول في أرمية 2 شعبي عمل شرين، عمل حاجتين وحشين قوي، تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. يعني في مية بس مية غير مية. السامرية فضلت سنين تشرب مية، بس المية بتاعتها بتعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، تجري ورا الحب بتاع الدنيا وتجري ورا الشهوات الدنيا، وعاوزة مديح من الرجالة واهتمام، كل ده طلع ما بيشبعش. إنما لما اكتشفت الماء الحي تركت الجرة وبقت هي نفسها عين مقفلة خلاص، قالت له أنا مش عاوزة حد تاني، أنا عاوزك أنت يا رب، خلاص معك لا أريد شيئا على الأرض. صارت عين مقفلة، ينبوع مختوم. ومن العذراء كانت كده، عين مقفلة ينبوع مختوم. الكنيسة كلها كده، الكنيسة الحلوة مليانة نعمة الروح القدس، المية دايما إشارة للروح القدس، لكن الروح القدس ينبع إلى حياة أبدية،
يعني اللي يتعامل معاه ياخد الحياة الأبدية. والكنيسة مختوم عليها بختم الفداء، فاللي يجي يشرب لازم يدخل من الباب، الباب باب المعمودية وباب الفداء، باب الروح القدس. بعد كده يشرب زي ما هو عاوز يشرب ويفيض عنه كمان. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية ونردين. حكاية الرمان دي جت قبل كده، قلنا لما قال لها خديكي زي الرمان، وقلنا الرمان عشان لونه أحمر بيبقى حمار الخجل أو الحيوية، يعني اللي عنده أنيميا كده تلاقوا وشه مصفر يقولوا له مال وشك أصفر، كلنا عندنا أنيميا روحية. إنما اللي عنده حرارة روحية حيوية كده يبقى وشه منور. فهنا بيقول على هذه الجنة العروسة الحلوة دي، أغراسك فردوس رمان، يعني من أكتر الأشجار اللي في الجنة واضحة شجر الرمان. اللون الأحمر ده أصل لون محبوب لأن لون دم المسيح. فهنا دم ربنا يسوع حبها لعرسها المصلوب مخلي دمها كده مليان نشاط وحيوية، مخليها ما عندهاش أنيميا. اللي بيقعد قدام الصليب ويفكر في قد إيه ربنا حبنا ومات عشاننا تلاقوه سخن في حياته الروحية، حار في الروح. إنما اللي بينسى الصليب ويهمل تعب ربنا يبرد ويبقى مسفر، يعني ما عندوش الحرارة دي. أغراسك فردوس رمان، يعني كلك حيوية وكلك خجل مقدس، مع أثمار نفيسة، أشكال وألوان فاغية. دي فكركوا جت في نشيد واحد لما قال في عدد 14 طاقة فاغية حبيبي لي. برضو تلاحظوا الأوصاف اللي كانت على العريس بقت دلوقتي على العروس، لأن خلاص من كتر العشرة بقت شبهه، فالريحة بقت ريحتها، والحب بقى أطيب من الخمر حبها هي دلوقتي. وطاقة فاغية دي اللي هي حزمة زهرة الحنة، ودي كانت العروس تحط الحنة لغاية دلوقتي ليلة فرحها، تتعمل لون أحمر كده وساعات يبقى له ريحة جميلة. فهنا معناها إشارة لفكرة الارتباط والاتحاد، يعني العروس مشتاقة تتحد بعرسها، مشتاقة لليلة زفافها. النفس البشرية كل ما تحب ربنا تشتاق للحظة اللي هتسيب فيها الدنيا، تشتاق لها. يعني الناس كلها تبقى خايفة من اللحظة دي وعايلة همها ومستبعداها وعاوزة ما تفكرش فيها، والنفس اللي بتحب ربنا تقول امتى بقى تيجي اللحظة دي، زي اللي مستنية فرح. فزهرة الحنة هنا في علامة الاستعداد للزفاف، النفس تزف إلى عرسها. مع أثمار نفيسة فاغية ونردين، سمعنا على النردين برضو في الكتاب، في إنجيل يوحنا سمعنا أنه مريم سكبته على قدم المسيح، وفي مرقس 14 على رأس ربنا يسوع له المجد. فالنردين الغالي ده، نردين دايما يقال عليه كثير الثمن، نوع من الأطياب اللي ليها ريحة جميلة قوي وغالية قوي، وهي في الأصل مزروعات. فالأوصاف دي كلها عشان تقدم لنا نوع الحب اللي بنقدمه للعريس. يا ترى الجنة دي فيها إيه؟ فيها ثمار، يعني المحبة ثمرة، الفرح ثمرة، طول الأنا ثمرة، الإيمان، الصلاح، الوداعة، التعفف، ثمر الروح اللي في غلطية 5، أشكال والوان. وفي ثمرة الحنة دي الفاغية دي اللي هي الاشتياق للحياة الأبدية. والناردين معناه أنه ما فيش حاجة أبدا تغلى على ربنا، أن العمر كله ذبيحة حب، أن الحياة كلها ملك ربنا، جسد كله مقدم ذبيح. كل التعب، كتير ما يقولوا التعب هو إشارة للناردين، لأنه يقول غالي كثير الثمن، فالتعب أغلى حاجة عند ربنا. يقول كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه مش حسب مواهبه، لأن المواهب دي وزنات ربنا وزعها، إنما التعب ده دورك. فكل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه، اللي بيتعب أكتر من التاني يأخذ أجرة أكتر من التاني. ففي واحد يبقى عنده ناردين كثير الثمن، يعني حياته كلها تعب مقدس من أجل الله، بحب ربنا فبيتعب عشانه، كان في صلاة ولا صوم ولا خدمة ولا احتمال للناس ولا التجارب، كل ده اسمه ناردين.
ويعيدها تاني: ناردين وكركم

عاوز واحد بقى يفهم في الزراعة. الكركم برضو يقولوا ثمر جميل كده وليه ريحة، وبرضو في الوقت ده كان غالي قوي. وكل الحاجات دي بقت تستخدم في عمل زيت الميرون بالمناسبة، لأن الإصحاح ده بيتكلم عن عين مقفلة ينبوع مختوم، إشارة للروح القدس، لأن الروح القدس يشار إليه بالمية الحية دي.

ومزيج من التعب المقدس ومزيج من حرارة الصلاة عود اللبان ومزيج من التواضع والتوبة المستمرة، كل ده موجود في الجنة المغلقة. والعريس عمال بقى يبص كده ويتلذذ بعروسته، يقول لها صحيح انت بقيتي جنة مغلقة، الحاجات دي كلها حلوة. مر وعود مع كل أنفس الأطياب، يعني كل حاجة حلوة تلاقيه. صحيح لما تفكروا في القديسين تحسوا بكده، يعني فكروا في أي قديس من اللي بنحبهم تلاقيه مجموعة من الفضائل، ما تعرفش تقول هو بس يتميز بفضيلة واحدة، تلاقي لا كل حاجة فيه حلو. شوف أي قديس من اللي بتحبهم تلاقي كله. ليه؟ دي أطياب، دي نفائس، دي ثمار فاغية، دي أنواع وأشكال، كل ده تقدم بالروح القدس وصار عين مقفلة ينبوع مختوم. فتلاقي الهدوء وتلاقي التواضع وتلاقي التعب وتلاقي الحب وتلاقي البساطة وتلاقي كل حاجة حلو. ينبوع جنات، هي جنة ولا جنات؟ ينبوع جنات دي تفكرنا باللي قاله ربنا يسوع لما قال ايه، إن عطش أحد فليأتي إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه ايه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. يعني مش بس هو يرتوي، لا ده في موضوع أكبر من كده. ينبوع جنات يعني الجنة المغلقة، شوف على قد ما تقفل على روحها على قد ما تبقى تطلع جنات بعد كده، تولد جنات. شوفوا النهاردة اللي بيحبوا العذراء في الدنيا قد ايه، شوفوا العذراء أمنا اللي ما كانتش توعظ بقت مدرسة في كل الفضائل النهاردة قد ايه. شوفوا في الصيام العذراء الكنائس والنهضات والعظات والتوبة والصلوات الحارة قد ايه، لأنها عين مقفلة صارت ايه، ينبوع جنات بأولادها وبناتها بالملايين، كلهم جنات صغيرة طلعوا من الجنة المغلقة دي. لو الواحد فينا تعب كده في محبة ربنا وقفل على قلبه مع ربنا وتشبه بأمنا العذراء في صمتها ووداعتها وقداسة قلبها، كل ده يطلع منه بعد كده ينبوع جنات. بئر مياه حية، طب يوصف العروس، طب يا رب انت البئر الحي، انت وحدك الماء الحي، انت ما هو كمان ولادي هياخدوا مني وعروستي هتبقى شبهي في كل حاجة، فتصير هي ذاتها بئر ماء حي. طب ده الماء الحي ده الروح القدس، طب وماله ما انت لما تتملي من الروح القدس اللي يتعامل معاك يشم ريحة المسيح وياخد عن طريقك كمان نعمة يعني الالتقاء بالله، يعني ممكن يتملي هو كمان عن طريقك. ينبوع جنات بئر مياه حي وسيول من لبنان، الحكاية مطر من فوق ومن تحت. سيول من لبنان يعني ايه؟ لبنان قلنا مكان الصلاة دايما، مكان اللي كله ريحته حلوة، لبنان كلها زهور وريحة حلوة زي الجنة، مكان عالي في جبال، واللبان أو لبنان إشارة للمر، إشارة للعود البخور. فهنا سيول من لبنان يعني من مطرح الصلاة الطويل والحلم تنزل سيول بقى، من مخدع الصلاة، من وقفة المذبح، من العلاقة الخاصة بينك وبين ربنا، من العشرة الطويلة اللي بينك وبين ربنا تنزل منك سيول من لبنان. تبقى كلمة واحدة ممكن تقولها لشخص تفرق معاه، زي اللي اديت له نقطة مية وهو عطشان، سيول من لبنان. تبقى بئر ماء حية إشارة انك بتطلع من الأرض، من تحت الأرض مية حلوة مية حية، ومن فوق السماء مية حية، يعني كأن النفس بقت محاصرة بعمل الروح القدس. يقول لأن محبة المسيح تحصرنا، فبقى عايش جوه محبة ربنا ومشغول بحب ربنا من فوق ومن تحت. بئر مية حية وسيول من لبنان. يقول ايه بقى العريس؟ استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. هي ترد وتقول له ايه؟ ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. المكافأة إيه؟ كل اللي فات ده كان تأمل من العريس في عروسته، كان إعجاب من العريس بعروسته، قال لها هل أمي من لبنان، تعالي من خضور الأسود وجبال النبور، سبيتي قلبي بنظرة واحدة من عينيك ومن عنقك اللي عليه قلادة حلوة، وانتي بجنة مغلقة وينبوع مختوم. كل ده إعجاب من المسيح بعروسته،

يقوم ربنا يكافئ العروسة ازاي؟ يكافئ النفس بايه؟ أغلى حاجة عند ربنا ايه؟ روحه. أغلى حاجة. ربنا ممكن يدينا الدنيا كلها بس الدنيا دي رخيصة قوي. إنما ربنا شايف إن أغلى حاجة يديها لولاده هي روح القدوس، يمتلئ بالروح. ربنا يسوع له المجد قال إيه؟ قال إن كنتم وأنتم آباء وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب إيه؟ يهب الروح القدس للذين يسألونه. لما كان بيقول لهم أي ابن أي أب ابنه يطلب منه حية هيديله عقرب؟ طب وانتوا أشرار كده بتدوا ولادكم حاجات حلوة، أغلى حاجة عندكم بتدوها لولادكم، أنا عاوز أديكم أغلى ما عندي. يا رب ده الدنيا مش أغلى حاجة، كل الدنيا الشمس والقمر والنجوم والتاريخ والأحداث صدقني ده بالنسبة لربنا رخيص. أغلى حاجة روح الله. الروح يمثل دايما بالريح، حتى في الكلمة اليوناني هي نفس النظمة. فهنا بيقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب هبي على جناتي. لما ربنا يلاقي النفس مركزة في صلواتها، شبعانة بإنجيلها، فرحانة بمسيحها، مشغولة بإلهها طول الوقت، يسكب عليها مزيد من الروح القدس، يملأها بروح، يشبعها بحب، فيقول هبي يا ريح من الشمال ومن الجنوب على جنتي. شوفوا بقى لما تكون جنة كلها أشجار حلوة وثمار حلوة وتيجي شوية هوا كده تلاقوا ريحة الزرع طلعت، ريحة الورد وريحة الثمر فاحت من على بعد، والريح ده مفيد للزرع. فهنا ربنا بيسكب روحه أو يملأ أولاده بروحه لما يلاقيهم في روح الصلاة وروح الخشوع والجهاد والتعب المقدس ومشغولين بالفضائل والسهر الروحي، العمل ده كله يقوم ربنا يقول إيه؟ يلا أسخنهم كمان، أفرحهم كمان. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. طب ليه ريح شمال وريح جنوب؟ يعني أيا كانت الظروف لا تمنع أن يمتلئ الإنسان من روح الله. مثلا تبقى ريح الشمال لو تصورنا أنها إيه؟ الأيام السهلة، وريح الجنوب الأيام الصعبة. طب وماله؟ الروح القدس يملأ الواحد في أيام سهلة وأيام صعبة لما يلاقي النفس مركزة في ربنا. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. الظروف مش هي المعطل للامتلاء الروح. اللي بيعطلنا عن ان احنا نشبع بربنا هو كسلنا، هو عدم تركيزنا، لكن مش الظروف. صدقون ممكن تلاقوا ان في فترات كانت الظروف صعبة بس الواحد كان بيصلي اكتر ويشبع بربنا اكتر، وفي فترات سهلة والوقت معانا ومش عاوزين لا نقرأ ولا نصلي ولا نتناول كفاية. إذن الموضوع مش مرتبط بالظروف شمال ولا جنوب، كله يجيب حلو. كل الأيام حلوها ومرها مجال للامتلاء بالروح القدس. لو الواحد فهم الحكاية دي مش هيقعد يبص على الأيام كتير وعلى الظروف كتير. شغله الشاغل يمتلئ بروح الله، شغله الشاغل إنه يشبع بربنا ويقضي وقت حلو مع ربنا، بيستخسر اليوم اللي يروح في نكد ولا يروح في مشاكل ولا يروح حتى في أفراح أرضية، هو عاوز كل يوم يكسب منه حاجة. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، كأن الريح ده بينزل بقى الأطياب، يعني بيطلع أجمل ما في الجنة، بيكشف عن أغلى ما في النفس. الروح القدس هو اللي يجمل النفس. النفس مش جميلة بطبعها، أنا سوداء وجميلة. الجمال هنا نتيجة عمل الروح القدس في الإنسان. الإنسان ما يقدرش يتحرر من أفكاره الوحشة لوحده، ما يقدرش. ما جاتش هبة الريح الحلوة دي اللي تطير بقى كل حاجة وحشة فتبقى الأفكار هادية ونقية، دي نعمة من ربنا. الإنسان ما يقدرش ينظف قلبه من كل المشاعر الفاسدة، تيجي كده هبة الريح الحلوة تنظف القلب خالص، يبقى القلب جميل وجنة مغلق. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، يعني بقى يزيد جمالها وتطلع ريحتها الحلو. عشان كده شغلنا في الحياة الروحية هدفه أن نمتلئ بالروح القدس والباقي كله على روح ربنا. إحنا نقعد نصلي ونجاهد ونقرأ ونحفظ ونخدم وننصحق ونسجد ونتوب

عشان ناخد الروح القدس اللي يغير بقى ويصلح وينظف ويهب على الجنة دي ويطلع بقى الأطياب المستخبية. تقوم بقى العروسة تقول له إيه؟ ليأتي حبيبي إلى جنتي. هو عمال يقول لها أنت جميلة وأنا فرحان بيكي وسبيتي قلبي وأنت جنة مغلقة. تقول له طب ممكن تشرفني في جنتي؟ ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. تقول له أنا مستنيك في أي وقت، تعال صبح وليل، تعال من محرس الصبح لليل أنتظر الرب، أنا مستنيك، دي جنتك. عاوز تيجي تعزيني دلوقتي تعال، عاوز بعد ساعتين في أي وقت، عاوز سيبني كده أنا مستنيك، هي الجنة ما بتتفتحش غير ليك. أنا مش مستنية تعزية من حد، أنا مش مستنية حتى حب من حد. ليأتي حبيبي إلى جنته. العروسة بتقول له دي جنتك مش جنتي أنا، ده القلب ده مكانك يا رب. عارفين في المزمور لما يقول المرنم يقول ها هنا أسكن لأني اخترته، هذا هو موضع راحتي. في مكان كده ربنا يقول إيه؟ ده موضع راحتي، ده مكان يريحني، الحتة دي أرتاح فيها. إيش معنى الحتة دي؟ قبلها بيقول بيت لحم. طب بيت لحم دي يا رب كانت قرية مهجورة تعبانة فقيرة، قال لا بس أنا برتاح في الحتة دي، أصل دي زمان مدينة داود وما زالت فقيرة، وأنا أحب المتواضعين دول. أفراثة، بيت لحم أفراثة، ده موضع راحتك يا رب، هتسيب أورشليم وتسيب روما وتسيب أتينا وتروح بيت لحم، موضع راحتي أنا، عاوز الحتة وإيه اللي يريحك؟ أنت هتتولد وسط يعني الحيوانات يا رب، ده يريحك في إيه؟ هل معلش بس المتواضعون يجدون نعمة. ليأتي حبيبي إلى جنتي، عشان كده في المزمور ده يبدأ بكلمة إيه؟ لا أعطي نوما لعيني ولا نعاسا لأكفاني ولا راحة لصدق إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإلهي. مش هرتاح غير لما ريحه. إيه دي؟ نفس صرخة العروس، ليأتي حبيبي إلى جنتي. يا رب أنا مش هرتاح غير لما ريحك، أنا مش هفكر في نفسي، بفكر فيك أنت. إيه اللي يبسطك؟ اعمل فيه اللي أنت عاوزه، بس أنا سؤالي اللي مشغول بيه، انا عاوز ابسطك انت، مش مهم انت تبسطني، انت طول حياتي مديني اكتر من اللي انا محتاجه. النهارده انا عاوز اقول لك انا عاوز ارضيك انت، مش هفكر ترضيني انت بايه، ما انت بترضيني على طول، انا عاوز انا اللي ارضيك. فليأتي حبيبي الى جنته. هنا النفس اللي مستنيه ربنا، اللي مشتاقه لحضور ربنا، اللي داخله على الصلاه بحماس، اللي جعانة لقعدة ربنا، اللي عطشانة للتناول والأسرار، اللي نفسها تسجد كده وما تقومش من السجود، اللي مشتاقة تشوف المسيح بعينيها في السماء، هي اللي بتقول له ليأتي حبيبي إلى جنته، يعني أنا مستنيك في جنتك، ويأكل ثمره النفيس. تعال بقى شوف اللي أنا عاملاه، اللي أنا محضره لك يعني. يأكل ثمره النفيس يعني تعال شوف يمكن يعجبك شوية خجل، شوية توبة، شوية حب، شوية بساطة، شوية شوف إيه اللي تلاقيه كده يبسطك، لكن كله يعني فضلة خيرك. شوفوا بقى السيناريو ماشي إزاي، تسلسل الأحداث. على طول المسيح يقول لها إيه؟ قد دخلت جنتي يا أختي العروس. يبقى أول ما بتقول له تفضل يدخل على طول، زي واحد يقول أنا نفسي لما صلي أول ما أقف صلي حس بربنا على طول. بس أنت ما عملتش اللي عملته العروس، ما استعدتش للقاء العريس، ما ركزتش، ما أنتش جنة مغلقة. إنما لو الواحد فينا جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، ومركز كده في تنقية قلبه وحواسه ربنا، أول ما يقول ليأتي حبيبي إلى جنتي، الآية اللي بعدها إيه؟ قد دخلت جنتي يا أختي العروس. يعني إيه؟ حاضر. ربنا يقول كده حاضر، أنا جاي على طول. شوفوا بقى لما الواحد يوصل إنه يصلي، أول ما يصلي يلاقي ربنا قصاده بيقول له حاضر، نعم عاوز إيه؟ مستوى جميل من العلاقة. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. هو بقى بيرد على طلبها، تقول له ممكن تيجي تتفرج على اللي أنا محضره لك؟ حضرت حياتي كلها على قد ما قدرت عشان أقدمها لك ذبيحة، عشت حياتي كلها نفسي كده أقدم لك حاجة حلوة، أعمل لك طبخة جميلة كده.
فيقول لها خلاص وانا جاي اهو جاي. قطفت مري مع طيبي، يعني دخل العريس بقى فابتدى يدوق، فخد حتة من مر الجنة دي. المر ده غالي جدا ويستخدم ده، واحنا قلنا وان كان له مرارة لكن هو يستخدم كطيب ويستخدم كتوام، والطيب ريحته جميلة قوي. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، يعني كل اللي انت محضراه أنا بدوقه، بدوق من كل اللي انت عملتيه. كأن ربنا بيقول لك ايه، اوعى تفتكر ان انا في حاجة انت بتعملها مش واخد بالي منها، اوعى تفتكر ان في وقفة صلاة صلتها وانا راحت علي، اوعى تفتكر ان انا نسيت يوم ما انت تعبت مع واحد غلبان محدش اهتم بيه، اوعى تفتكر ان في طيب انت قدمته في صوم من الاصوام وانا ما حسيتوش، اوعى تفتكر ان في تسامح او صلح او تنازل عملته من اجلي وانا هنسهولك. ابدا. قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبن. كأس ماء بارد لا يضيع اجره. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحب، يعني كل تعب محبة النفس تظهرها لربنا تفرق مع ربنا. كل تعب انت ممكن تكون نسيت انت عملت ايه، مع السنين الطويلة ممكن تكون حاجات كتيرة قدمتها لربنا وانت نسيتها، بس تقدمت في وقت حلو من قلب حلو، انما ربنا ما نساش ده ابدا، ده كل ده متحوش عند ربنا. ويدخل كده زي الضيف الحلو يقولها، تقول له ممكن تدوق من الطبق ده، يقول لك ادوق حاضر، ويدوق من كل حاجة ويقول لك جميل قوي اللي انت محضره ده، كل اللي انت عملته عجبني وفرحان بيه. بس طبعا ايه، طعم عن طعم يفرق، لانه واحدة زي امنا العذراء حياتها كلها مليانة فضائل وقداسة، يعني يقول لها المسيح دخلت جنتي يا اختي العروس، قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبن. كل اللي انت عشت بيه ده انا ضايقه مستطعمه فرحان بيه وحسه، يعني تبقى مفاجأة جميلة قوي في السماء لما الواحد يبقى داخل مكسوف من نفسه وخايف من خطاياه، ويفاجأ ان ربنا عمال يطلع من الرصيد حاجات حلوة. يقول له ليه حبيبي انت ناسي انك عملت كذا وكذا وكذا، انت رب فاكر لي الحاجات دي وانا حياتي كلها لخبطة، ده انا يعني لو قلت من هنا لاخر الظهور ارحمني يا رب ما يكفيش. يقول لا انا دخلت جنتي وقطفت مري واكلت شهدي وشربت خمري. العجيب ان العريس لما دخل الجنة ما جاش لوحده. طب هي مش جنة مغلقة؟ هي جنة مغلقة على العريس واصحابه، هو حر. فتقول ايه، يقول ايه بقى العريس، كلوا ايها الاصحاب، جاب اصحابه معاه. وده يؤكد طبعا ان المعنى هنا روحي عميق، فيش اي علاقة بالحسيات. مين اصحاب العريس الا الملائكة والقديسين والابرار، هم دول اصحاب العريس. فهنا شوفوا بقى لما ربنا يسوع له المجد يجي لأمنا العذراء ويجي الحبايب وماري مرقص وماري جري، لهم شايفين فلانة دي بتصلي ازاي، هو فرحان بيها عروسة، تعالوا يعني أفرحكم بمنظرها وهي بتصلي. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. معناها هنا الكنيسة اللي فرحانة بعريسها، شوية على الأرض وشوية من السماء، كنيسة جنة مغلقة، اللي في السماء دول عاشوا جنات مغلقة وصاروا آبار ماء حية وبيشبعوا الكنيسة بصلواتهم، وإحنا بنبص لهم كمثل أعلى لهم، يا بختكم سبقتونا، عرفتوا تعملوا الكلام ده، عرفتوا تقفلوا على نفسكم صح، صرتوا يا نبيع مختومة للمسيح، فيا بختكم. هم يفرحوا بالكنيسة والكنيسة تفرح بهم. كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء، دي فرحة القديسين بجهاد الكنيسة وفرحة الكنيسة بجهاد القديسين. يعني احنا كلنا كنيسة واحدة، اللي سبقونا واللي عايشين على الأرض، اللي بيصلونا من الأرض واللي بيصلونا من السماء، كلهم أعضاء في جسد واحد، فرحة واحدة، بهجة واحدة، هو عريس واحد ومسيح واحد ورب واحد ورأس واحد للكنيسة كلها بشقيها
الشق اللي جاي معاه

سحاب في الآخر والشق اللي هيطلع له من الأرض في الآخر. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. يعني تعالوا نتمتع بحب ربنا. أنت ما نفسكش تبقى من هؤلاء الأصحاب اللي تفرح بكل حد روحي؟ يعني إذا كنت أنت شخص روحاني بتحب ربنا، هتحب ناس ربنا، وهتفرح بأي حد مشغول بربنا، ومش هتقع في غيرة لما تلاقي واحدة مثلا زميلتك بتصلي كتير، بتصوم كتير، بتخدم كتير، وعمالة فضائلها بتزيد، هتبص لها بإعجاب، هتشربي من ميتها الحلوة دي وتتمتعي بفضائلها الجميلة دي، وتبقي فرحانة مع ربنا. إذا كان هو فرحان بالنفس دي، تعالوا نفرح إحنا كمان بالنفس دي. إذا ما فيش أي مشكلة إن إحنا نفرح بقديس، نفرح له ونفرح بيه ونفرح معاه، لأن إحنا كلنا في الآخر كنيسة واحدة. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. طبعا اسكروا من نفس نوع الخمر اللي سبق ذكره، الخمر اللي هي مش خمر بجد، حبك أطيب من الخمر. فاسكروا يعني إيه؟ يعني عيشوا في الحب ده، اشبعوا بالحب ده، ادخلوا في حب القديسين وحب الملائكة وحب من العذراء اللي كله جوه حب ربنا، فيش حاجة منه بطلعنا بره ربنا، كل ده جو واحد يظلل عليه الحب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيجز بسبورتنج تقدم لكم عظه العذراء الحمامة الحسنة للقمص لوقا سيداروس ألقيت في عشية السبت 24/8/2020.

وأنا بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس وليفرح جميع

ولما اجتمع الجموع ابتدى يقول: هذا الجيل جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمني ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم

ليس أحدا يوقد سراجا ويدعه في خفيتين ولا تحت مكيال، بل يضعه على المنارة لكي ينظر الداخلون النورا. سراج جسدك هو عينك، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت شريرا فجسدك كله يكون مظلما. انظر إذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان

0: كانت المرأة التي رفعت صوتها بين الجموع طواوة العذراء القديسة مريم، قالت للرب يسوع: طوبى للبطن الذي حملك، الثديين اللذين رضعتهما. أول امرأة في التاريخ المسيحي تطوب العذراء بعد القديسة اليصابات أم يوحنا المعمدان. الواقع أن هذه المرأة لم تتكلم من ذاتها، ولكن لما سمعت كلام الله، سمعت المسيح بيعلم، يعني سمعت الإنجيل من فم المسيح وانفعلت به أن يسمع الإنجيل ويقبله، يقبل إليه الكلمة، يتقدس عقله قلبه حواسه. أن المسيح للمجد قال للرسل: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فالإنجيل بيعمل نقاوة في القلب. ما واحد يقرأ الإنجيل بالروح ويقبل إليه الإنجيل ويفتح ذهنه، بص تلاقيه يستنير. أن قبول الإنجيل يعمل في الإنسان عمل خطير جدا. فاكر القديس بطرس الرسول لما قال للمسيح أول مقابلة يقابلها المسيح، قال إيه؟ قال له: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلماتك. لأن كان بطرس الرسول قاعد في السفينة يسمع تعاليم المسيح. لما المسيح استلف المركب بتاع بطرس قال له: ابعد قليل عن الشاطئ، وبدأ يعلم الجموع. فبطرس كان قاعد جنب المسيح وهو قاعد يسمع الكلام. فالكلام بتاع المسيح حلو قوي. فلما المسيح قال له: ارمي الشبكة، قال له: زي ما انت كلمتك بالنسبة لي دلوقتي لما قابلت الانجيل اللي انت بتكرز بيه وسمعت وتأثرت جدا بالكلام، والكلام هز أعماقي، فكلمتك بالنسبة لي غالية جدا. قل لي ارمي الشبكة على اليمين، قل لي روح، قل لي اترك كل شيء، قل لي اعمل كل حاجة، انا حسب كلامك اعيش. فالمرأة ديت اللي كانت قاعدة تسمع تعاليم المسيح لما انفعلت بالكلام صرخت في وسط الناس وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك. فطوبت العذراء القديسة ليس من عندها كانفعال بشر يعني، ولكن بسبب الإنجيل اللي هي قبلته في أعماقها وأثر فيها جدا كلام المسيح. فمدح الست العذراء ما هوش يعني حاجة بشرية، ولكن نتيجة تلقائية لقبول الإنجيل. أقول لك زي اليصابات مثلا، ازاي اليصابات طوبت العذراء؟ امتلأت بالروح القدس. يعني التطويب ما جاش مثلا مجاملة من اليصابات، لا، امتلأت من الروح القدس. فالامتلاء من الروح القدس كان نتيجته انها تطوب العذراء وتقول لها: مباركة انت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. ولو تاخد بالك من تطويب الاصابات وتطويب الست ديت، يتكلموا على بطن العذر، تقول لها: مباركة انت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. ودي تقول له: طوبى للبطن الذي حملك. الواقع القديس كورولوس الكبير لما قال ان الست العذراء معمل الطبايع، الطبيعة الإلهية اتحدت في بطن العذراء بالطبيعة البشرية، والمسيح له المجد الكلمة صار جسدا في بطنها. اللي عاشته العذراء واختبرته شيء يفوق فكر الملائكة ورؤساء الملائكة. ازاي؟ لما جبرائيل رئيس الملائكة بشرها قال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك. فالست العذراء قبلت حلول الروح القدس كما لم يقبله انسان، وكما لم يعرفه ملاك ولا رئيس ملائكة. حاجة خصوصية جدا. الملائكة بيسبحوا ويمجدوا، رؤساء الملائكة بلا سكوت وبلا فتور، صح، بس من بعيد أو يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده. لكن ده الروح القدس حل عليها، والكلمة الابن الكلمة تنازل وحل فيها واتخذ لي جسد منها. طبعا الحاجات دي مش نظريات مثلا، مش خيال، لا ده واقع جسدي مادي ملموس. لما حل عليها الروح القدس هي الوحيدة اللي حست بهذا الحلول الإلهي اللي لا يمكن وصفه. ولما حل في أحشائها ابن الله، محدش لا ملاك ولا رئيس ملائكة يحس بالإحساسات ديت، إحساسات لا يمكن وصفها ولا يمكن التحدث عنها. ولما عاشت 9 أشهر كاملة، 270 نهار 270 ليلة، كنيسة بتحسبهم كده من 29 برمهات ل29 كياك، 270 نهار كاملين و270 ليلة، وهي تحمل الكلمة المتجسد فيها، حاجة ما تتوصفش. عشان كده لما بنقول الكنيسة سلمتنا ان العذراء اعلى من الشاروبيم واعلى من السماء واعلى من سماء السماء، ده حق. ليه؟ لان مين من الشاروبيم يعني وصل للخبرة دي مع الله؟ مش ممكن. 270 نهار كامل و270 ليلة وهي تحمل الكلمة في احشائها، شيء لا يوصف. وقال لها قوة العلي تظللك. قوة العلي، قوة الله تظللك. لكان زمان في العهد القديم لما ربنا أمر موسى أنه يعمل تابوت العهد ويعمل 2 من الكروبين مظللين يظللوا مكان اسمه موضع الاستغفار، موضع الغفران، وكان رئيس الكهنة بالكاد بالجهد
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

I'm

Thank you.

0: المكتبة الصوتية لقضايا الصلح والمعظم الأندلسي الثالث. أقدم لكم
1: الطاقات اللي موجودة في الإنسان.
0: حضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 27/3/1991.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز اكلمكم النهاردة عن الطاقات اللي موجودة في الانسان. كل انسان فيه طاقات كثيرة، فيه العقل وفيه الروح وفيه النفس وفيه الضمير وفيه الارادة وفيه المواهب. وبيختلف الإنسان عن غيره في درجة هذه الأمور كلها. وإحنا لم نعرف بعد مقدار عظمة هذه الطاقات البشرية العجيبة. مين كان يتصور مثلا ان عقل الانسان يوصل انه يعمل سفن تسير في الفضاء واقمار صناعية وحاجات توصل للقمر وتوصل للكواكب ويبعث اخبار من هناك؟ مين كان يفكر ان العقل البشري ممكن يوصل الى العقل الصناعي وإلى الكمبيوتر وإلى الحاجات دي؟ وجايز العقل البشري يصل إلى ما هو أكثر من هذا. والحاجات دي مش ضد الدين، مهما وصل العقل البشري برضو خليقة ربنا. ربنا هو اللي خلقه وهو اللي اداله الإمكانية وهو اللي اداله الطاقة. لكن احنا ما وصلناش بعد الى كل قمم واعماق العقل البشري. ممكن يعمل اكثر من كده، ممكن يعمل اكثر من كده، وممكن يخترع اشياء كثيرة جدا لا يتصورها انسان. الروح البشرية ايضا ليها طاقات عجيبة، الناس ما وصلوش الى طاقات الروح. يعني الناس اللي بيخشوا في تدريب للروح زي بتوع اليوجا او غيرهم بيستطيعوا يصلوا الى اشياء في الروح يفتكرها البعض تقرب من المعجزات في مدى ادراك الروح وقوة الروح. احنا عندنا طاقات كثيرة ما بنستخدمهاش وما وصلناش الى معرفة اعماقها وقدرتها. خذوا مثلا الحواس، الحواس للنظر وسمع ولمس الى اخره. احنا ما بنستغلش الحواس الانسانية بكل طاقتها اطلاقا، لا. لكن هاتوا انسان يفقد البصر مثلا ويبتدي يحاول انه يستعيد عنه بالسمع او باللمس، تلاقي حاسة السمع عنده وصلت الى قوة جبارة وحاسة اللمس عنده وصلت لقوة جبارة وربما حاسة الشم عنده وصلت لقوة جبارة، لأنه ابتدى يدربها يدربها يدربها عشان تشتغل بكل طاقتها. إذن الإنسان الكامل في كمال حواسه وفي كمال عقله وفي كمال روحه لم يوجد بعد. إلا لو اعتبرنا أن السيد المسيح كان الإنسان الكامل، دي حاجة تانية. من حيث ناسوته يعني. مواهب الإنسان غير طبيعته، ربنا بالإضافة إلى عقل الإنسان وبالإضافة إلى روحه وبالإضافة إلى نفسه وضميره بيديله مواهب أخرى، والمواهب دي بتتنوع من واحد لآخر، مش الكل عندهم نفس المواهب، لكن لو أعطيت لإنسان بعض هذه المواهب يأخذ درجة أعلى، لأن بيأخذ قوة إلهية تضاف إلى قوته الطبيعية، لكن قوة الإنسان الطبيعية تقدر توصل لحاجات كتير. حتى لو كان وثني، هنتكلم على قوته الطبيعية كإنسان، ولذلك

تلاحظ ان بعض البلاد الملحدة بيخرج منها علماء بيعملوا حاجات كتيرة جدا دي ملهاش دخل في الايمان او غيره، دي عبارة عن الطاقة الطبيعية للقوى البشرية كما خلقها الله. على كل انسان ان هو ينمي هذه الطاقات. يعني ربنا خلق لك عقل وانت لابد ان تنمي هذا العقل، خلق لك ذكاء لابد ان تنمي هذا الذكاء، خلق لك مواهب فنية لابد ان تنمي هذه ايضا، او على الاقل تحافظ عليها. اللي ما بيشغلش عقله بيجي وقت عقله يضعف او ما يشتغلش بكامل قدراته، الحاجة اللي يسموها full capacity. full capacity يعني بكل قدرته. لازم تنمي عقلك عشان يشتغل بكامل قدرته، تنمي تفكيرك، تنمي استنتاجك، تنمي ذكائك، تنمي ذاكرتك، تنمي قدرتك على حل المشاكل. زي الناس اللي بيدلهم مسائل رياضية يفكر يشغل ذهنه بيقوي. حتى الانسان اللي بيقعد يلعب شطرنج بيقعد يقوي تفكيره ازاي يشغل دي، ولما يعمل دي يجرى ايه، وزميله هياخد موقف ايه، وهو يرد على الموقف الثاني بايه، ولما يرد على الموقف الثاني زميله يعمل ايه، وهو يرد على زميله بايه. ويمكن تلاقي الاثنين ساكتين وكل واحد سرحان في اربع خمس مراحل ممكن يتموا بعد كده. بيشغل مخه، بيشغل مخه. فانت لازم تقوي تفكيرك، تقوي عقلك، وتقوي ايضا معارفك. انا بستغرب للناس اللي بيضيعوا وقت وما بينموش الشخصية بتاعتهم، ما بينموش الشخصية بتاعتهم، بيخليش الشخصية تنمو في العقل، في الفكر، في الإدراك، في الذكاء، في الإبداع، في الذاكرة. واحنا لما ادونا الرياضيات في حياتنا الدراسية كان مجرد ان احنا يعني نعرف التمارين الهندسية وناخد عليها تدريب، لا، تنمي الذكاء. زي الناس اللي بيدوهم الغاز عشان يحلوه، او يدوهم مسابقات عشان يتباروا فيها، بينمي العقلية بتاعته. وانت مطالب ان تنمي عقليتك وأن تنمي روحك ونفسيتك وضميرك أيضا. ضميرك أيضا قابل للتلون. يعني قابل للتلون؟ لذلك معلمنا بولس يقول بضمير صالح أمام الله، لأن في ضمير غير صالح. يعني واحد يقول لك الحكاية دي حرام، وبص تلاقي ضميرك دخل فيه انه حرام. واحد يقول لك لا لا لا لا، حرام ايه وبتاع ايه، انت اشتغل وما يهمكش وما تتوسوس، تلاقي انشيت في السكادي. ما هو ضميرك ممكن يتلون بالمعرفة، وممكن يتلون بالقراءة، وممكن بالتعليم، وممكن يضعف، وممكن ينمو على حسب معرفتك بايه الخير وايه الشر، وايه درجات الخير وايه درجات الشر، وايه الحلال وايه الحرام، وايه اللي صح واللي ما يصحش، واللي يليق واللي ما يليقش. تلاقي ضميرك ابتدت تكون له حساسية معينة بحيث يدرك تماما ايه الصح وايه الغلط. ما هو في ناس بيعيشوا في حالة تسيب،

يعني سايب ضميره على مزاجه بدون ضابط. وفي واحد بيقيم ضوابط لضميره، وفي انسان بيدرب نفسه على حياة التدقيق بحيث ضميره يبقى مدقق جدا في حكمه، او يدرب نفسه على حياة الجدية والامانة بحيث يحكم صح وينفذ صح، وايضا يدرب الارادة بتاعته. ما ربنا مديك ارادة، ومفروض فيك انك تنمي هذه الارادة عشان تبقى ارادة قوية. الصوم مثلا من الوسائل اللي انت بتنمي بيها ارادتك. لهذا شخصيتك اللي ربنا ادهالك انت مسؤول عن تنمية هذه الشخصية، عن تنمية العقل وتنمية الضمير وتنمية الروح وتنمية النفس وتنمية الإرادة وتنمية الفكر. مسؤول انك تنمي نفسك. من هنا يحصل ان انسان يتحول الى شخصية قوية، له عقل ممتاز، له إرادة قوية، له ضمير سليم، له احكام دقيقة، له نفسية سوية، لينمي كل شيء بطريقة تبقى كويسة. وفي واحد سايب نفسه. في انسانة كل تنميتها لنفسها ان يبقى شكلها كويس، هو ده التنمية الوحيدة اللي عندها. علاقتها بالمرآة الخارجية وليست بمرآة النفس الداخلية اللي تشوف نفسها من جوه بمرآة سليمة، هي من جوه جنسها ايه وتصلح في نفسها ايه. ده اللي مفروض. يبقى كل المواهب اللي عندنا تحتاج الى تنمية، وتحتاج انها تسلك في طريق سليم. يعني لما نتكلم عن عقل نقول العقل السليم، لان في عقل غير سليم. مش غير سليم يعني مجنون، يعني درجات. عقل سليم وعقل نص نص وعقل مهوي وعقل مهوي خالص وعقل مش موجود. وايضا الضمير السليم اللي يحكم احكام سليم، والنفس السليمة التي ليست فيها امراض، سليمة تمام في كل مشاعرها، في كل احساساتها، في كل انفعالاتها، في كل حاجة. مش عايز اقول برضو ربنا مديك جسد لازم يكون جسد سليم ولازم تحافظ عليه، لان جسدك لما بيتعب نفسيتك بتتعب، وجايز جسدك لما يصيبه شيء ممكن نفسيتك برضو يصيبها شيء، وعقليتك ممكن يصيبها شيء. يعني مثلا خدوا انسان يحصل له ارتجاج في المخ او نزيف في المخ، وبعض مراكز المخ تتأثر. فيه في المخ مركز للذاكرة، وفيه مركز للحركة، وفيه مركز للنظر. ممكن عقله يتأثر اذا بعض مراكز المخ جرالها حاجة، ممكن جرالها حاجة من الجسد ما وصلش دم يغذي مراكز المخ فضعف، واذا ضعفت من الصعب اصلاحها. فانت مفروض تكون انسان سليم، انسان كامل
في جسده، في عقله، في روحه، في نفسه، في إرادته، في ضميره، في كل العناصر دي. الإنسان السوي، الإنسان السليم، تلاقي كل الطاقات اللي عنده بتتعاون معا وتمشي مع بعض، مفيش واحد يخبط في التاني. لكن ساعات يحصل ابن الانسان يخبط في نفسه، زي اللي مرة قال: كنت اصارع نفسي واجاهد حتى كأنني اثنان في واحد. هذا يدفعني وذاك يمنعني، اتنين جوه بعض. ساعات الانسان يلاقي صراع داخلي ولا يجد نفسه انسانا واحدا، اتنين بيخبطوا في بعض. زي إيليا أبو ماضي في كتاب في قصيدته المشهورة لست أدري، بيقول: إنني ألمح في نفسي صراعا وعراكا، وأرى نفسي شيطانا وأحيانا ملاكا، هل أنا إثنان يأبى هذا مع ذاك اشتراكا، أم تراني واهما فيما أراه لست أدري. في اتنين بيخبطوا في بعض جواه. الانسان السليم لا يوجد فيه صراع داخلي، ماشي مظبوط، مفيش صراع. لكن جايز يوجد صراع مع عوامل خارجيه بتجيله من بره، لكن هو من جوه انسان واحد، انسان واحد ليس منقسما على ذاته. ساعات طاقة من طاقات الإنسان تحب تسيطر على الطاقات الآتية الأخرى. يعني إيه مثلا؟ يعني واحد بيمشي بالعقل، كل حاجة ماشية مظبوطة، يلاقي نفسه ترغب رغبة أو تشتهي شهوة أو تنفعل إنفعالا، فتمشي العقل في خدمته. ولعلكم لاحظتم انني كثيرا ما قلت ان العقل ما اسهل ان يكون خادما مطيعا لرغبات النفس، ما اسهل ان العقل يكون خادما مطيعا لرغبات النفس. النفس ترغب رغبة، تلاقي العقل يجيب لها آيات ويجيب لها براهين ويجيب لها أقوال آباء ويجيب لها أدلة ويمشي معاها في السكة. ولو رغبت العكس يجيب لها برضو آيات ويجيب لها براهين ويجيب لها أدلة، ويبقى خادم مطيع لرغبات النفس. هو مفروض ان النفس لو أخطأت العقل يقف يقول لها: لا يا نفسي، اللي انت ماشيه فيه ده مش مظبوط، لازم تصلحه. لكن اذا طغت الرغبه واذا طغت الشهوه، العقل يقول: وماله، ما هو مفيش حاجه، ويسمي الامور بغير اسمائها ويجد لها اسبابا وعللا ويخرجها تخاريج. ومهما حصل من مشكلة يقول: قليل من الماء يطهر. بيحصل، لأن العقل بيبقى خدام للنفس، بيبقى خدام للنفس. يعني مثلا هات أم بتحب ابنها والابن غلط غلط، تقول: ومال، هو جرح حاجه والدنيا اتطبقت، ما الواد ما يقصدش، ومين قال ان ده غلط؟ وتتشقلب الامور والاوضاع والاوزان تروح. ولو الغلط

دي غلطها ابن الجيران الله يرحمه. هي نفس الحكاية نفس الغلطة، لكن لأن النفس فيها شيء تلاقيها بتدافع عن الغلطة بالنسبة لواحد وتهاجم الغلطة بالنسبة لواحد تاني، بينما الغلطة هي نفس الغلطة لكن الميزان ما بقاش مظبوط. الميزان ايه؟ ما بقاش مظبوط. نقول هذا الانسان غير متزن. غير ايه؟ متزن. يعني كلامه مش موزون، احكامه مش موزونة، تصرفاته مش موزونة. زي ما بيقول الشاعر: عين الرضا عن كل شيء كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. او يقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هو نفسه. او زي ما قال السيد المسيح عن الكتبة والفريسيين: يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. ليه؟ لان الاوزان ما بقتش سليمة. الاوزان ما بقتش سليمة. زي واحد يفيل بكيلين ويزن بميزانين، ليست له احكام واحدة. اما الانسان العادل، الانسان المتزن، يقول على الغلط غلط ولو كان يمس اباه او اخاه او ابنه. الغلط يعني غلط. والصح صح ولو كان صادرا من عدو له. احكام مظبوطة. ملهوش ذمتين ولا ضميرين ولا رأيين. انسان متزن واحد. العقل ممكن يمشي سليم اذا ما جاش تأثير خارجي اثر فيه. فممكن ان تؤثر فيه رغبات النفس وشهواتها، وممكن ان تؤثر فيه الانفعالات، انفعالات النفس. وهو منفعل يحكم احكام، وجايزه هو رايق يحكم غير كده. وتؤثر فيه العواطف والمعاملات، وجايز تؤثر فيه القرابة والصداقة والجيرة وحاجات كتير. فما بيمشيش عقل مظبوط عقل متأثر. وجايز تأثر فيه البيئة، وجايز تؤثر فيه التقاليد، وجايز تؤثر فيه العادات الموروثة، وجايز يؤثر فيه جو العيلة، وجايز يؤثر فيه الانتماء. الايه؟ الانتماء. زي مثلا واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، ده منتمي لحد وده منتمي لحد. تلاقي لما يفكر يفكر في حدود انتمائه، يفكر في حدود ايه؟ انتمائه. تقول له الفريق بتاعك اتغلب، يقول لك الحكم ما كانش مظبوط، اللي مسك الرايه ما كانش تمام، هم اضطهدوه. هم وتلاقي كذا عامل يخش، لان حكم العقل ما بقاش حكم عادل، بقى متأثر بالانتماء. متأثر ايه؟ بالانتماء. ويدافع عمن ينتمي اليه مهما كان مخطئا، ويهاجم خصمه مهما كان موفقا. تقول له فلان كسب، يقول لك ويا حظ. حظ بقى بالنسبة لصديقك تقول مهارة وكفاءة، وبالنسبة لغيرك تقول حظ. أصل الهوى كان في صالحه، أصل الأرض كانت مبلولة مية.
العقل، العقل متى يكون له حكم سليم غير متأثر بالأجواء الخارجية؟ العقل أيضا يتأثر بالقراءات ويتأثر بالسماعات، والعقل يتأثر بعقل آخر إذا كان أقوى منه أو أكثر إقناعا أو أكثر تأثيرا، يتأثر بعقل ثاني. عشان كده ساعات واحد يقول إيه، قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت، لأن على حسب صديقك بتبان شخصيتك، بيأثر فيك، بيجيب لك عادات، بيجيب لك إقلاعات، بيمشيك في سكك. تقول لي كل صديق، أقول لك لا، الصديق المفروض في الصديق أن يكون صديق، يعني يكون برا، يعني المفروض في الصديق يكون إيه؟ صديق. والمفروض في الصديق الصدق في العلاقة والصدق في الأحكام. وإلا ما يبقاش صديق بحق وحقيق، يبقى حاجة تانية له اسم، لكن بيبقى. ويتأثر العقل أيضا بطبيعته، طبيعة العقل، هل هو بطبيعته ذكي، هل هو بطبيعته ممتاز في ذكائه، هل هو متوسط، هل هو قليل، هل هو ضعيف، طبيعته. ويتأثر العقل أيضا بالنفس، ساعات إنسان يكون عقله نشيط باحث عالم وتكون نفسه بسيطة. يعني نفسه بسيطة؟ يعني ببساطة يصدق كل كلمة تجيله، وكل كلمة تجيله يصدقها، يكون منها رأي، يكون منها فكر. تبص تلاقي عقله تتأثر بالبساطة اللي موجودة في نفسه. لذلك المسيحية تقول مفروض البساطة تكون حكيمة والحكمة تكون بسيطة، يعني ما تكونش معقدة. لكن إذا كانت بساطة بلا ضابط ممكن أي حاجة يصدقها، يقولوا له مش حصل كذا، يقول ياه ده أنا ما كنتش فاكر إن حصل كده، لا ده أنا لازم أخد بالي من الموضوع ده تمام، ويكون رأي ويكون اتجاه لمجرد واحد قال له كده. طب يا حبيبي وزنها، وزنها، الكلمة تجيلك من هنا والكلمة الثانية تجيلك من هنا، وهما الاثنين يطلعوا هنا، ويوزنهم العقل قبل ما ينزلهم للقلب. ما هو لسه، لكن ده واحد ياخد الكلمة ينزلها على قلبه على طول. طب طلعها للسنسور للرقابة الموجودة فوق، تراقبها تشوف جواها ايه. لكن مش تاخد على طول. اهو ده اللي قال عنه الشاعر، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. عقله ايه؟ اذنيه، عقله في ودانه، عقله في ودانه. اللي عقله في ودانه يتأثر بكل كلمة تأتي اليه، وخصوصا اذا كان عنده بساطة في الطبيعة ويصدق كل ما يسمعه. يجي وقت عليه يبقى يفقد حكمه السليم، وتصبح أحكامه متأثرة بالسماعات أو متأثرة بالقراءات. أو واحد مثلا عقله يتأثر بالثقة، يثق بفلان من الناس، فكل ما يقول فلان يقبله على علاته بلا فحص بلا تفكير بلا مناقشة.
بلا تدقيق ما فيش حاجة. قيل له كذا بقت كذا وعقله يقبلها ويمشي بيها ونحللها ونفحصها ونشوف أي درجة من العقل وأي درجة من التفكير، وهل عقله متأثر بنفسه ولا عقله

0: لنفس الوضع حينما نتكلم أيضا عن النفس. النفس فيها إحساسات وفيها انفعالات وفيها غرائز، ولابد أن تكون كل هذه الأمور ماشية في طريق سليم، وتكون كل هذه الأمور منضبطة. يعني منضبطة؟ يعني إنسان بينفعل مفروض يضبط انفعاله في حدود، في حدود. في شخص ثاني ينفعل تجد لا حدود لانفعاله، يعني خلاص اهو هاج مش عارفين يسكتوه، ويزحق ويزحق ويزحق ويلخبط ويلخبط ويلخبط، ومفيش ضابط، لا ضابط على اعصابه ولا ضابط على فكره ولا ضابط على نفسيته ولا ضابط على كلامه. الحكايه فلتت. إذن لابد ان الناس يكون عندهم انضباط. في يقول لك ضبط الحواس، وساعات يقول لك ضبط النفس، وساعات يقول لك ضبط الفكر، وساعات يقول لك ضبط الكلام. مراحل من الضبط تكون موجودة. ضبط حواسك يعني مش عينيك سايبة تروح في أي حتة، ولو دانك سايبة تسمع أي كلام. ضبط حواسك، وواحد ضابط فكره، يعني مش اي فكر يجيله يفتح له الباب على البحر ويسيبه، ياخد الفكر مجاله معاه. في انسان عنده ضبط فكر، يجي فكر يقول لا الفكرة دي غير لائقة، بس ما تمشيش ازيد من كده، لكن يسرح في الفكر ويخلي الفكر يكبر ويبقى دور اول ودور تاني وناطحات سحاب ويروح، وبعدين يصحى لنفسه انا فين دلوقتي. سرح، مش هو سرح مع الفكر، ده الفكر اللي سرح معاه. الانسان اللي عنده ضبط فكر يقول الفكر يليق او مش يليق، لحد كده هو وقفت. ضبط اللسان، مش كل كلمة تخرج من فمه، يوزن الكلمة كويس قبل ما تخرج من فمه، عنده ضبط للسان، عنده ضبط للنفس، عنده ضبط للغضب. انفعالاته يجعل ليها حد. في واحد مثلا ينفعل بالحزن، امتلاء حزنه لا حدود له، ويرفض ان يتعذب ويستمر معاه الحزن شهور وسنين. مالك يا حبيب حزين؟ لما خلي عندك ضبط لهذا الحزن، خلي عندك ايه ضبط لهذا الحزن. واحد بيضحك برضه عايز يضبط شوية، تلاقيه ساح في الحكاية مش عارف يضبط نفسه.
1: ربنا كمل نغفر نحن أيضا المذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد كلها أمين.
2: يسوس يسوس بن شوي.
3: إيه بروزكي ستاسيتي.
4: Rosivik sasti. Ni ve shoyz vnodi bi mandugrad

0: بن شويسو بن نوتي وبن سوتيريس وزب خريستوس نشكرك على كل حال ومجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا أعنتنا عفستنا قابلتنا إليك وأشفقت علينا يا رب وعطتنا أتيت بينا لهذه الساعة
1: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفة كل حاسب وكل تجربة وكل عمل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياه أنت الذي أعطيتنا السلطان يدوس الحياة والعقارب على كل قواتك

شرب عرش خرس تنس تراتي تيني فيو ويشل لكم وارتيرو وشرب شوي جنجي اني او شربي اصلو فروش بشري سبورو بيو يوس هي تني برزبيا تيتي سوطو قصو ماريا شويس اري امو

0: Sos nebebnevai so evji akonka soti emo nainan.
1: Ebe brozepki stasite.
0: Edomnevati.
2: أيضاً نسأل الله لأفضل كل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل المسرك يا محب البشر اسكت يا رب المرضى شعبك تعدهم بالمراحم وبالرافات اشفيهم انزع عنهم وعنا يا رب كل مرض كل سقم روح المرض روض الذين قاموا ابراهيم في الامراض خير المعزين والمعذبون ارواح النجسة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت لستحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوب ميناء الحاصر كل النفوس المتضايقة والمعبود عليها المريضة تيها يا رب رحمة تيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها أخرى أعطيها وثمة يا رب أمراض نفوس شوية لكن أجسادنا فيها الطبيب الحقيقة لنفوسنا أجسادنا يا رب يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
0: يا رب
2: كرامة ومجدا لاسمك القدوس بل هليك أنا اسمك المقدس الناطق سمير أحد بخلصة العظماتك التي في السماوات واسطة ملائكتك ورسائلك المقدسين كما قبلت لي قربين هابيل الصديق ذبيحة أبي إبراهيم وسائل الملائكة أيضا يا رب ندور عبيدك بلها ليك أصحاب الكثير أصحاب الخفيات والزهرات الذين يريدون أن يقدموا لك عليه السلام والذين يقدموا لك فهذا اليوم هذه قربين أعطيهم ما لا يفسد عود الفاسد سمية عود الأرضيات الأبديات عود الزمنيات بيوتهم ومخازنهم يا رب من كل الخيرات حتهم يا رب خذ مأيدك ورسمك وطهارك كما ذكر اسمك القدوس على الأرض واذكرهم وأيضا يا رب في ملكوتك وبهذا الدار لا تضربهم عنك
0: يا رب ارحم فلنسبح مع ملائكتين المجد لله في العالي والأرض السلام والناس المصرون نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل أعظم مجدك أيها الرب ملك السماوات الله الآب ضابط كل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الله حم الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اكتب البطن ليك أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين نورك كل يوم وسبح اسم القدوس منذ الآن وإلى الأبد وإلى أبد الآباد منذ الليل أطلبك إليك يا رب لأن أوامرك يا نور على الأرض كنت أطلب تركك لأنك ست معينا بكر يا رب تسمع صوتي بالإغضاءك فأمام تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت يا رجل العظيم ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها أمين أيها السلس القدوس ارحمنا أيها السلس القدوس ارحمنا أيها السلس القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسم قدوس أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بلا خطية رب ارحمنا يا الذي بلا خطية رب عيننا وبلا الوطن ليك لنا لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبائنا الذي في السماوات يقدس اسمك ليأتي ملكك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشديد بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين السلام ولكن أسألك يا تقديس امتلأ مجدا عظرا كل حين وإتلاء أم المسيح سعيد صلواتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة اسأل الرب عنا لا يصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم ولدت لها القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفع في أمام المسيح الذي والتي لكي نعم لنا بفضل خطايانا السلام لك أيتها العذراء ملك الحق الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عما نؤيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أم ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا شيليني أوتي بارسينوس يا رب من أليسيني شيلب شوشون تيبنجنوس

مخلوق مساوي لا في الجوار الذي بيك انا كل شيء، هذا الذي من اجل احمد بشر من اجل خلاص ان نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء كان الصلب عن عهد بلاط بنطس الا مكتوب رقم بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماء وتجلس عن يمين ابيه وادنى في مجدي الذين احيا الاموات الذي ليس لممكن انقضاء نعم نوم بروح قدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد لنا نوجده مع الاب والابن وعطف الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار لا تيمين تنجو الشيف والخيط هنتي أنستاسي سنتيني ريف موت

0: آمين. آمين.
1: وارفع غضبك عنا، افتقدنا بخلاصك، واغفر لنا خطايانا.
0: آمين. كي ليسون كي ليسون كي ليسون.
1: مكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، ما أنتم ولا إن كنا تبصر على ذلك ولا تسمع. فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدس بيد القديس.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: يا رب
1: اشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا أن نذكرهم في صلاتنا طلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذي صدق ورقد وربنا يحمى مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، رجانا كلنا، خلصنا كلنا، شفانا كلنا، قيامتنا.

مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وعند فجر الأحد أول الأسبوع أتينا إلى القبر اصطلعت الشمس وكنا يقولنا لبعضهن من يدحر

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.
1: إيهريني باسي. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الله المخلص المحيي الذي نفخ بالتلاميذ القديسين وقال لهم بل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم سكنا أنت الآن يا سيدنا قبرص الأطهار. أنعمت يا رب على الذين يعملون في الكهنة وكنيستك المقدسة كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض أن يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. نسأل نطلب من سعيك محمد بشرنا بيدك آبائي وإخواتي وضعفي منحنيين برؤوس أمامك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا رب كل ربطات خطاياهم إن كنا أخطينا ليك يا رب بشيء بعلم أو غير علم. قول بفعل وبسائر القلب أنت يا سيد العارف وضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم نملنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا وحاللنا وحالل سائر.
0: أمين. كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون كليالي صون Kyrie evlogison emin esmo ero esmo ero istimetan yakoni evlogon vesmo emin ese shobi.
1: Eyo el Mesih lana melek selam atina selam kurna selam khbara muhtena laka almulk wal qawm magdal baraka lisa. أبانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

شو يسنا إن أنا مين اللي لو يا أخي نبرام بيوتني وشيري نمبا بنو مثو وابنو تينوتا مين تصبحت الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك قدمها المسيح ملكنا ولا نرجو يغفر لنا خطايانا وزميرة مين دود نبا ملك بركاته.

0: صوصي وثوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ سربركات الله.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فيعلم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعت ان قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم، لكم تحبوني لكنتم تفرحون بان امضي للاب لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم ات وليس لي في شيء، لكن لكي يعلم العالم ان احب ابي وكما وصاني ابي كذا افعل. قوموا ننطلق من هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية، أبي الكرام. كل غصن في لي يأتي بثمر يقطعه، كل يأتي بثمر نقي يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد إلى دائما أبديا أمين. تنشتمك بخريستوس بكيوت تنغثوس بنم سواب جي أكتمك أكسوتي أمنين عن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا الصلاة لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت رؤوسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا الصلاة لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، وروح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، قادر على كل شيء تغذيها نفسنا. يا من يزيل كل إنسان الآتي إلى العالم ارحمنا.
2: إني كايك صوصي ونصوني ونامين
0: إلى أنت الكرمة لقيا الحملة عمقود الحياة. نسألك آية المملوة نعمة ورسل من خلاص نفسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيطرنا لأنه إله خلصنا.
2: كنين كايك صوصيون الصونيون
3: أيها الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والملك لكل كان صالحات ومع حياة ألوف ما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلام وخلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس مع سبق القيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
4: قدوسك قدوس حي الذي يموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحم. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت قام الاموات صعد السماوات ارحم. المجد لله والابن والروح القدس لانه كل الان ظهر دور كل امين. يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ربنا واخواتنا الذين نرقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة رب عنك تربطنا ليك، لأن لك المجد والعز وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات قد أسس

0: اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام ولك نسألك يا قديس امتلأ مجدا عظرا كل حين وقتلا أم المسيح سيد صلواتنا حبيب لغفرنا خطايانا السلام التي ورد لها نور حقيقي المسيح لنا عظراء قديسة اسأل الرب عن الأصل الرحمة لنفسنا وغفر لنا خطايانا ويت العظراء ماضية مولت لها قديسة الشفيعة الأمينة جنس بشرية اشفع في أمام المسيح دلوقتي لكي نعمل لنا غفران خطايانا السلام لك يا العظراء ملك الحق الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عما نؤمن نسألك اسكرينا يا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: في وسيبون قدوس قدوس قدوس أصلم صار تنجيل معلمنا ماري متى البشيرة تميزة تار بركاته علينا.
2: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ وفتح فأعلموا قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزانة لأن النعمة تعزون توبى للوداع لأنهم يرثون الأرض توبى للجوع لا تشرب بأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله توبى للصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كذبين افرحوا وتهلنوا أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فزد الملح في ميزة وملح لا يصلح بعد لشيء نطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا يضون تحت المكيال بل يدعو المنارة في ديل كل من في البيت هكذا فلذلك قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فما جد أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد إلى دائما أبديا أمين تنشر مجبار سوس بكيوت ناغذ وسن بنماس وابجاك أكتم كاكسوتي أم النينان. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة ثم ارتع الصليب من أجل الخطية تجرى علي أبونا آدم الفردوس مذك ساق خطايانا يا المسيح الآن ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي وطرف طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وغدلت الخطيب الخشب وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بذيك الذي مات بالخطيب اقتل وجعان بلامك الشافي المحيا بالمسامير سمرت بها قد عقلنا من طيوش الأعمال الهولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمية كرافة
0: إنيك يا إيك صوصي ونصوني ونعمي
1: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بيك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد للعذراء كثيرة شفاعتك ويا مقبول عند مخلص نبت الأمة الطهرة لا ترفض خطا من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا دركنا رفاهية سريانا قد تمسكنا جدا أن يا الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: كنيك يا إيك صوصي ونصوني آمين
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح لنا عند وسط يديك طيرتين على عود الصليب فلهذا كل لهم انتصر قائلا المجد لك يا رب
0: سابت إيك إيك يا قيوم نماتي
3: نزل لشخص غير الفاسد ويصاري طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا لأن مشيئتك تكسر وتنتصد على الصليب وتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
0: إنك آيك صوصي ونصوني ونعمي
3: أنت يا الممتلئ نعمة الموت لا العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ليك إن نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فناضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم في الرئيس الأول من أجل هذا نمجد بسفر غير المات المسيح إلينا لأنه قوي
0: نعظمك يا أم النور حقيقة نجدك عذراء قديسة لأن كلتنا مخلصة عالم أتى خلص حسن المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر وصل كل الشهداء تليه ستكين سبعة كنين زفران الخطايا مباشر بس رس قدوس له وترحنا نجده يا رب الحم يا رب الحم يا رب بلك أمين بالحقيقة نوما بلا إن واحد الله لا يبدأ عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرون هم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتكسر من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاس بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى الدين الحي والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نعم بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نزل ونجده مع الآب والابن وقت في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين.

سوم قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض مرتين الكرام ارحمنا يا الله لا يفضى عبدك ولا يسوس قدوس ارحمنا أيها رب لا قوتكم معنا لا سماعي في شيء إن أركات صواك هل أغفر الله سبحان الله عن سيئاتنا صنعنا بدرتنا صنعنا بدرتنا أتبع عنا معرفة لا تبع عنا بعيد معرفة الخفية الظاهرة يا رب اغفر لنا اسم قدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: من كرام ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه

وبشيري من باب نماي ثواب ونوتي نوت في سمار وقوت نجي افنوتي بيوت بيبان تكرتور في سمار وقوت نجي بفمرو جنيزا نشيري سوس بخريستوس بن شويس.

واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس أمين. مبارك الرب الإله إلى الآبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الآبد.

0: مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحبستنا قبلتنا إليك، شفقت علينا يا رب، عضدتنا، أتيت بينا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويتراءف على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياة، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس. هزام الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة والخصوص الشمامسة والكليس كل الشعب وضعف يكون حليم فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الأنجيل مرقس رسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس يرسل من نسكوس إيسا ثناسيوس الرسول وعوتوس خاتم الشهداء الإسكان إيسا حنا زابيل فم قديس كيرلس قديس وسيس وقديس ولوريوس من أفواه 318 مجتهدين من خير 150 بل 532 بأفسوس فما بين التوبة مكرم بابا بطرس تيم فما قالت إنه مبارك

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته علينا أمين. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا أمر حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لك خير وتكون طويل العمر على الأرض. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم في أدب الرب وفهمه. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلبكم كما تطيعون الرب، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من نفسكم، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة افعلوا بهم هكذا تاركين الغضب، عالمين أن سيدكم وسيدهم كائن في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي

0: شدة قوته، والبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس، فإن محاربتنا ليست ضد دم ولحم، بل ضد الرؤساء، ضد السلاطين، ضد ضابطي عالم الظلمة، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في يوم الشرير، ويستصنعون كل شيء. انهضوا، قوموا إذن متمنطقين على أحقاكم بالحق، والبسوا درع البر، حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المتخذ ناراً، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي أنا أيضاً، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلن سر الإنجيل جهاراً، هذا الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب علي أن أتكلم. ولكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل، يخبركم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم بهذا الأمر، لكي تعرفوا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. السلام للإخوة، ومحبة وإيمان ومحبة وإيمان من قبل الله الآب وربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواح.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. يا أحباء، أكتب إليكم لا وصايا جديدة بل وصايا قديمة التي كانت عندكم من البدء، فإن الوصايا العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصايا جديدة أكتبها إليكم التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلم قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عصرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلم قد أطمست عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة فهذه ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذين يصنع مشيئة الله فأثبت إلى الأبد أمين. لا تحبوا العالم والأشياء في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: البراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما انتهى الاقتراب دعا بولس التلاميذ وعزاهم وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية، ولما اجتاز في تلك النواحي وعزاهم بكلام كثير جاء إلى إليس فصرف ثلاثة أشهر هناك. ثم إذا حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونية، فرافقه سوسبتروس بيروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن أهل آسيا تخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي، ووفيناهم في خمسة أيام إلى ترواس حيث صرفنا سبعة أيام. وفي الأحد في أول الأسبوع إذ اجتمعنا لكسر الخبز خاطبهم بولس وهو مزمع أن يخرج في الغد، وأطال كلام إلى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كنا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متصقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يتكلم غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا، فنزل بولس ووقع عليه وعانقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وذاق وتكلم كثيرا حتى لاح النور، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله وبالمن الروح القدس الله الواحد أمين. اليوم العاشر من شهر مصر المبارك حسن الله استقباله، أعاد عليكم وعلينا نحن في هدوء اطمئنان مغفور خطايا الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخواتي أمين.
2: هذا اليوم استشهد قديس بخيبوس. ولد هذا القديس ببلدة أشموم طناح، كان جنديا تحت قيادة الأمير أنتيوخس، ولما سمع أنه مسيحي استحضره ومعه الأنبا كلوج الأسقف والأنبا فيلبس والأنبا نهروة الذي من ترسا، وسألهم الأمير عن عقيدتهم فاعترفوا بأنهم مسيحيون. عندئذ أمر بتعذيبهم عذابا أليما. أما القديس بخيبوس فقيده وأرسله مع آخرين إلى البرامون. فقدوا في السفينة 27 يوما بلا طعام ولا شراب، ولما وصلوا البرامون عذبوا القديس بخيبوس كثيرا، وأخيرا قطعوه بالسواطير فنال أكليل الشهادة. وأتى رجل من المسيحيين وأخذ جسده وكفنه وأرسله إلى بلدة أشمون طناح. بركة صلواته تكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 250 ميلاديا استشهد القديس مترا في عهد البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر في زمن الإمبراطور ديس

مع ذلك فعذبوه كثيرا وطرحوه في النار، فأنقذه ملاك الرب، ثم قطعوا يديه ورجليه بعد أن صلبوه على خشبة. وأتى رجل أعمى وأخذ من دمه ووضعه على عينيه فأبصر، وأخيرا قطعوا رأس القديس فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته تكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.

0: اسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس بيت البطقديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.

هارون وهوسونا نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر، بركته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. تعترف السماوات بعجائبك يا رب وبحقك في كنيسة القديسين. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك.

مبارك والاتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد هذا خرج يسوع فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي وليمة عظيمة في بيته، وكان جمع عظيم من العشارين وآخرين متكئين معهم. فتذمر الفريسيون والكتب على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع العشارين والخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الأقوياء إلى الطبيب بل المتألمون، لأني لم آتي لأدعو الأبرار بل الخطاة إلى التوبة. أما هم فقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم يسوع تقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا ليس أحد يصنع رقعة من ثوب جديد في ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي أخذت من الجديد، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديد الزقاق العتيقة فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة، وليس أحد يشرب العتيق ويريد الجديد لأنه يقول العتيق آتي.

0: En Sofía se broskomen كريا لايسون كريا لايسون خن او مسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور

0: نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو إله في الجوار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس وصلب عن عهد بلاطس بنطس، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء.
1: أيضا يأتي في مجدي ليدين
0: الأحياء والأموات، الذي ليس لمكين قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمختار

والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لم نكل وحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: وبالناس المصار.
1: السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الراس

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في العالي والنازل المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلى نام خلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى جالس على عرش مجده المسجود من جميع القوات المقدسة

يطوف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

Dios. قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين

والسلاميذ للديس والرسل الأطهاريق إلان خذوا كلوا منها كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم.

من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتشربون

0: مستقيم كنا نسينا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمال

الأرض الأروى حرثها تكثر وأثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يلي. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن إذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين.

رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. آبائنا القديسي رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان.

كل حين والدت لإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت بالحقيقة قال القديس عن الصواب والصواب شهيد القديس فنوصي الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سبيل اسمه معلمنا ديسقورس قديس هذا ناسوس الرسول القديس بطرس الكهن وشهيد رئيس الكهنة القديس على نزل بالفهم القديس أودوس القديس وفيوس قديس المتريوس قديس كيرلوس القديس باسيليوس نيس أوروريوس ناطق بالإلهيات قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس إلى أرمى أني الثلاث ومائة ثمانية عشر متعين بني خلوة وخمسين بالقسطنطينيوتين بأفسوس بان الصديق العظيم الأنبنطونيوس البار الأنبابولة ثلاثة بمقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصالي ومن أنبنس قموس أبان أنبابي شو البار الرجل الكامل حبيب لحبنا بابولا طمويوس قال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين روميني ماكسيموس وادوماديوس 40 شيء شهيد قوي

Y se lamba Musa en escama el juez, abandonó Musa van a empezar los juez. Abana va a Musa a buscar otra de los tilmizu, abana va a buscar el mismo jardín, abana va a buscar el tilmizu, abana va a ver a Musa con el feo mal guisa o como su jail el bahiri. Tilmizu, abana el papa en Bakir el sadis. والأرش دياكون حبيب قدس أقديس أبونا سلطان أنطونيو قديس أبونا القمص بيشو الكامل كل مصاب قديسي كل الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمه.

الغيب كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رغدتنا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنيح أنفس أيديك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم أسامة إبراهيم عزمي مشرقي وبهجة حنين إقبال إسحاق وحنا بنو

David Emil, Rami Zakaria Abdul Mikhail Anasan Sadrak, Nina Jojo Mona Boulis, وإلين رياض كلير لطيف ومشي لطيف ونشأت مجدي وميساك شنودة كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم لا ينبوسهم في حدنا بين للديسين إبراهيم وأصحاب أق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء بهذا العالم احفظنا في إيمانك

ملكوتك كيف هذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

قل ربنا ولا نبغى صنع يسوع المسيح لأنه جعلنا هذا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا له ونخدم اسمه القدوس وأيضا نسأل أن يجعلنا وثاقين لشركة وصول

غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات وأربعة وعشرون قسيسا جلوسا على كراسيهم أربعة وعشرون كليل ذهب على رؤوسهم أربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوء

0: من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلاً: إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر، شفتين نقيتين، ونفس مستنيرة، وجه غير مغزي، إيمان بلا رياء، محبة كاملة، ورجاء ثابت، نجرو بذلك لا بغير خوف، نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جبنيوم.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

0: لك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين.
0: باسي
1: تمن مات يسوع
0: مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين.
1: امين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إله.

نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المولد الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل يوم إلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لوت غير إطلاط ولا مزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بندوس سلم عنا خجل سليم مقدس برادة يحدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لوت لم يفارقنا سوى لحظة واحدة وضربة عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا هي بديا لمن يتناول من أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

0: آمين. أن هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبا أخواتي.

0: يتقدس اسمك،
1: ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء
0: كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: Sonntag. Ich habe mir ein Logo.

نسكت لك أيها المسيح.

0: دوك سو سيو سيو سيو بون قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل ومعلمنا ماري يوحنا البشير وتمييز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الأسود باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترككم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما أنا أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم مني قلت لكم إن أمري ثم يأتي إليكم، لو كنتم تحبون لكم لم تفرحون بأن أمري الآب لأن أب أعظم مني. وقد قلت لكم إن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمك كلامك شيئا بعد لأن الرئيس هذا مات وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم أن حبيبكم وصلنا بهذا أفعل. قوموا انتقموا من أنه أنا هو كما حكيه بالكرم كل غصن فيه التي بصم يقطعه وكل من يأتي بصم يؤذيك إلا يأتي بصم أكثر. وأنتم مقابل أن كامل من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبات فيه وأنا أرضي فيكم مجلة دائما.
0: Нашим Христос, не бігав на вас, осним повномой своє, вже як тон, як сот, йому найнан, руан, кудус, я раб Беллази Арсал, то ара таламіді Хаддисі, ну русуму керамі в саат талиса, а далатан замані осал, лек населекан тукдуду фі ахшайна, я раб Беллази Арсал, мусів на Аллах, калима, руахум сух і кіма, я Арсал, лек нгадду фі ахшайна, калб Беллази Арсал, фі Аллах, руахум сух і мангадду фі ахшайна, لا تطرحهم قدامك روح قدوس لا تنزعهم مني.
2: سيباتريك ايوك يا جيو بنفماتي.
0: ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك لا تلاميذ القديسين ورسل كريم في الساعة الثالثة هذا لا تنزعهم من الصال لكن اسألك ان تجدد في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحين روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة ايها القادر على كل شيء لانك انت تضيء نفوسنا من وضيء لكل انسان ات العالم ارحمنا. يا والدتي يا انت الكرم الحقير حمل عنقود الحياه نسالك تملوا نعم الرسل من اجل خلاص نفوسنا مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا

0: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك. خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس الخير، قدوس الحي الذي يموت الذي يدعى من عذر الرحم. قدوس الله، قدوس الخير، قدوس الحي الذي يموت الذي يسأل بعنا الرحم. قدوس الله، قدوس الخير، قدوس الحي الذي يموت الذي قوم الأموات يسعى السماوات الرحم. المجد للأب والابن والروح القدس الآن كل الأيام والدهور كلها آمين. آيات قدوس ارحمنا، آيات قدوس ارحمنا، آيات قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، واغفر لنا اثامنا، واغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شيوم من اسم القدوس. ابانا اخواتنا الذين ناخذ ربنا نحبس دائما لو بالاختيار رب ارحمنا الذي بالاختيار ربنا واطبقنا لانك المجد على التقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك، لا يتم لك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. تفضل اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوة والمجد يا رب امين. السلام عليك نسائك قديسة ممتلئة مجد العذراء كل حين ويتولاها من المسيح سادي صلواتنا انك حبيب لي في مناخ. السلام عليك تدخلنا من مكتب المسيح لنا عذراء قديسة اسأل الرب عنا لسنا رعم من انفسنا في مناخ تاين هات عذراء مريم ويتولاها قديسة الشفيع امين انجس بشرية شفاع فينا من مسيح لذاتي كان ابلا مفروخ تاين. السلام عليك يا عذراء ملك الحقيقة حقانية السلام الفخر من سنة والتي لنا عمانوئيل نسألك سكولين الشفيع ممتنة أمام ربنا يسوع المسيح لفنا نخطايا
2: صاصي أوسي وسيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشارة معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا أمين.
3: ستقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجاع ولا تشرب لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لنقاء قلوبهم لأنهم يعانون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا وضعناه تحت مكيال، بل يضعناه على المنارة فليدل كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
2: تنوشم وبرستوس بجود نغصوص ابن مايت ويبجي أكتن قصد يوم النينان يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التجرع لي أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطيئنا أيها المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله رب سمعني، اللهم استجب صلاتي وترفع طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بذيك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طشت الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ولدتي لا العذراء، لأن كثيرة هي شفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا الله مخلصنا.

0: خلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القنوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح علينا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلازم كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
2: نسجد للشخص غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفره خطايانا ايها المسيح الهنا، لانه بمشيئتك صرت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم.

0: نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نوجد بشكر غير مات المسيح لأن أنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقة نجدك تعذراء قديسة ولية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم
2: حتى خلص فسق.
1: أمد لك يا سيدنا ملك المسيح فاخر رسول كل الشهداء تالي الصديقين ثبات الكنائس
2: فلان خطايا بشر بالثالوث القدوس لوت واحد
1: نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
2: بارك امين
1: بالحقيقة من بإله واحد الله الآب دوت كل خالق السماء والأرض مرة وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق ساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص هذا من السماء تجسم الروح القدس مريم العذراء أن الصلب عنا عند بلاطس بونتس
2: المخبر القوم بين أموات في يوم كما في الكتب
1: وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده
2: ليدين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء
1: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكون الاب نسجد دار مجده مع الاب والابن الناطق الانبياء
2: كنيسه واحده مقدسه جميع رسوله
1: نعترف بمعموديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملؤوتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ثالث قدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس أبا

0: ربنا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيها لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك

ولا تطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

في كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس للشر، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، وعن هذه المائدة المقدسة، وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم باء الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محاليم من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر مرقس رسول الدار وشبتريك قديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشادريس كانوا قديس سبحان ذا بالفم القديس كيروس والقديس باسيليوس والقديس أفواه 318 المكتمل من 150 بقسطنطين 200 بأفسوس فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تبادروس الثاني وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن الروح

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركة علينا أمين. أيها الأولاد، أطيعوا ولديكم في الرب، لأن هذا أمر حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لك خير وتكون طويل العمر على الأرض. أيها الأباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم في أدب الرب وفهمه. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلبكم كما تطيعون الرب، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من نفسكم، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيضا أيها السادة، افعلوا بهم هكذا، تاركين الغضب، عالمين أن سيدكم وسيدهم كائن في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، وألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. فإن محاربتنا ليست ضد دم ولحم، بل ضد الرؤساء، ضد السلاطين، ضد ضابطي عالم الظلمة، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، واستصنعون كل شيء انهضوا. قوموا إذا متمنطقين على أحقائكم بالحق، والبسوا درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المتقد نارا، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي أنا أيضا، لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلن سر الإنجيل جهارا، هذا الذي لأجله أنا سفيرا في السلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب علي أن أتكلم. ولكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يخبركم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخدم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر، لكي تعرفوا أحوالنا ولكي يعز قلوبكم. السلام للإخوة ومحبة وإيمان من قبل الله الآب وربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آباء يا أخوتي.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. يا أحبائي، أكتب إليكم لا وصية جديدة، بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء. فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام، وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أطمست عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمي. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد

عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، فهذه ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته. أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه. أما أن يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما انتهى الاضطراب دعا بولس التلاميذ وعزاهم وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية، ولما اجتاز في تلك النواحي وعزاهم بكلام كثير جاء إلى إيلاس فصرف 3 أشهر هناك، ثم إذا حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا صار رأيا أن يرجع على طريق مقدونية، فرافقه سوسيبتروس بيروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس ومن أهل أسيا تيخيكس وتروفيموس، هؤلاء سبقوا وانتظروا في طرواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام إلى طرواس حيث صرفنا 7 أيام. وفي الحد أول الأسبوع إذا اجتمعنا لكسر الخبز خاطبهم بولس وهو مزمع أن يخرج في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كنا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاق مثقلا بنوم عميق، وإذا كان بولس يتكلم

0: غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه وعانقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وذاق وتكلم كثيرا حتى لاح النور، وهكذا خرج وأتوا بالفتاحين وتعزوا تعزية ليست بقليلة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتثبت. في بيعة الله المقدسة، آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم العاشر من شهر مصر المبارك احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابا اخوتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس بيخيبوس. ولد هذا القديس ببلده اشمون طناح، وكان جنديا تحت قياده الامير انتيوخوس. ولما سمع أنه مسيحي استحضره ومعه الأنبا كلوج الأسقف والأنبا فيلبس والأنبا نهروه الذي من ترسا، وسألهم الأمير عن عقيدتهم فاعترفوا بأنهم مسيحيون. عندئذ أمر بتعذيبهم عذابا أليما. أما القديس بيخيبوس فقيده وأرسله مع آخرين إلى برامون، فقضوا في السفينة 27 يوما بلا طعام ولا شراب. ولما وصل برامون عذبوا القديس بيخيبوس كثيرا، وأخيرا قطعوه بالسواطير فنال إكليل الشهادة. وأتى رجل من المسيحيين وأخذ جسده وكفنه وأرسله إلى بلده أشمون طناح. بركة صلاته تكون معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 250 ميلاديا استشهد القديس مطرى في عهد البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر وفي زمن الإمبراطور ديسيوس، وذلك أنه لما سمع القديس مرسوم الملك ديسيوس الذي يقضي بعبادة الأوثان مضى وقطع يد الصنم أبولو قطعا، وكانت مصنوعة من الذهب ووزعها على الفقراء، ثم مضى واعترف أمام الوالي بأنه هو الذي صنع ذلك. فعذبوه كثيرا وطرحوه في النار، فأنقذه ملاك الرب، ثم قطعوا يديه ورجليه بعد أن صلبوه على خشبة. وأتى رجل أعمى وأخذ من دمه ووضع على عينيه فأبصر، وأخيرا قطع رأس القديس فنال إكليل الشهادة. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم.

الذي خاطب تلاميذه لديسين واسلاطار وكرمين. إن قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا

صلاتنا التي نرفع عليك يا رب لهنا التي انصبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفائنا.

Σταθείτε μεταβόσε ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.

لهم لا يحتاج الأقوياء إلى الطبيب بل المتألمون، لأني لم آتي لأدعو الأبرار بل الخطاة.

يصومون ما دام العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد في ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هيئي لي اسباب التوبه ايتها السيده العذراء. سؤال: انا صايم صيام العذراء ليه؟ تقولي لا الا صيام العذراء ده بقى، ده انا بحبه جدا، بنيجي ونحضر ونقول التمجيد ونفرح، وانتوا عارفين العذراء اسمها بدء الافراح. فعلا الكلام ده مظبوط. فايام صوم العذراء ايام مفرح، ولكن سؤال: هل الفرحه بتستمر معايا على طول بعد كده؟ هل بيحصل تغيير؟ النهارده في الانجيل يقول لنا كده: مفيش حد ياخد خمر جديدة ويحطها في زقاق عتيقة، هتلاقي الزقاق تنشق، فالخمر عمالة تنزل وفي نفس الوقت عمالة بتهرق من تحت. فنيجي ونجد كل يوم نعمة جديدة، ولكن لو النعمة الجديدة اتحطت على قلب مش متغير، مش تايب بجد، لسه المرارة جوايا، ولسه الشخصيات اللي أنا مش طايقها، ولسه الأنانية مالية قلبي، وأما بفتح الميديا وأقعد أضيع وقت وأقعد أشتغل بحاجات غريبة وأتفرج على أي حاجة. كل ده إيه؟ كل ده لأني أنا يعني نفسي أخد نعمة، بس في نفس الوقت ما عنديش استعداد أجيب زقاق جديدة. الزقاق الجديدة يعني إيه؟ يعني حياة متجددة تماما. دي تيجي إزاي؟ قال بالتوبة. فنقول لها كده: هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. أنا جاي ليه؟ أنا جاي الكنيسة ليه؟ في العشيات وفي النهضات الجميلة وأسمع كلمة حلوة ليه؟ قال علشان خاطر أهيئ قلب مستعد لقبول النعمة. العذراء اسمها الممتلئة نعمة. عايز تاخد إيه هتلاقي، عايز وداعة هتلاقي، عايز محبة العذراء

القدرة الممتلئة نعمة، ومنها بتفيد كنوز النعمة. ورب المجد يسوع موجود جواها، روح وخده من ايديها وخده من جواها وافرح. بس علشان فرحتك تبقى كاملة لازم النهاردة أقدم توبة صادقة، أقول له اغسلني، اديني يا رب بإناء نقي. هي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. النهاردة إنجيل رب المجد يسوع نلاقي له تسمية جديدة، اسمه إيه؟ اسمه محب العشرين والخطاة، اسمه كده. النهاردة ربنا يسوع المسيح بيقول لي أنا فاتح حضني ليك أنت الخاطي بس، محب العشرين والخطاة، ده اسمه. فالتوبة النهاردة، التوبة النهاردة يعني شهوة قلوبنا بجد. قول يا رب نفسي أتغير، نفسي أتوب، والعذراء تشفع فينا جدا. تقول له ليس لهم خمر، اديله يا رب نعمة عشان يتوب. طول ما انا واقف في الزفة وطول ما انا واقف في التمجيد، زي ما احنا بنقول كده في التمجيد، ان الايام عدت واقترب يوم الدينونة، فاحنا بنقول التمجيد ونفسنا ان احنا نتوب ونيجي الكنيسة في العشية، وكل همي في كلمة واحدة بس، عايزة اتوب، عايزة اتغسل، عايزة اتنقى قلبا نقيا اخلق فيا الله. هي لي اسباب التوبة ايتها السيدة العذراء. النهاردة إنجيل بيورينا مثل جميل ورائع للتوبة. إيه؟ قال إنسان عشّار موجود في مكان الجباية، منقوع في مستنقع الخطايا والوحاشات والكذب والإدانة واللف والدوران والوحاشة، منقوع فيها أسوأ مني ومنك بجد. وبعدين رب المجد يسوع عد عليه بكلمة، قال له اتبعني. الكلمة دي زي بالظبط كده ما قال في القديم ليكن نور، الكلمة دي أشرقت بنور الحياة. فقدم توبة في الحال، هو كان أكبر مثال للتوبة السريعة جدا في الكتاب المقدس، لاوي أو متى العشار. فقام، ثلاث كلمات، قام، سوري، ترك كل شيء وقام وتبعه. أول حاجة ترك كل شيء، بعد كده هيقول ان واحد اتبعني هيقول له ائذن لي اولا، قال له لا مش هينفع، ليس احد يدع يدي على المحرات وينظر للوراء يصلح لملكوت الله. فترك كل شيء وقام وتبعه بكلمه واحده، قال له اتبعني. ما قالوش اصل الواقع، الكلام اللي احنا بنقوله بقى، ان ظروفي، ان اصل انت عارف، ما قالوش الكلمات دي، قال له اتبعني. كلمة الإنجيل لمست القلب، كلمة ربنا لمست القلب، فترك كل شيء. كل شيء يعني كل شيء، ترك كل محبة غريبة من جوه قلبه، ترك كل تعلق، ترك كل اهتمام، ترك كل ربكة، ترك كل شيء بيشده في مكان الجباية كبير أو صغير، ترك كل شيء. نمرة اتنين، قام. التوبة اختبار قيامة من الأموات.

كان ميتا فعاش، قام ولما قام شاف المسيح فبقى التصق به وبقى يتبعه في كل مكان ماشي وراه ويقول له رب أتبعك بكل القلب. فالنهاردة يوم توبة، النهاردة يوم ربنا يسوع المسيح بيعدي عليا وبيمر بيا في المكان الضعيف اللي أنا فيه، في وسط الكسل بتاعي والتراخي بتاعي وفي وسط الخطايا اللي أنا بعملها ويمكن بنسى أنا بعمل إيه، اسمها سميناها الخطايا العادية يعني. عد عليا في المكان في وسط ضعفي يقول لي كلمة اتبعني، تنتهز الفرصة. فقال إن التوبة تجديد، التوبة تجديد للحياة، تجديد لقبول النعمة. ولما الإنسان بقى يتجدد زي ما قلت لك كده، الزقاق العتيقة ينسكب منها الخمر في الأرض، النعمة تروح على طول. لا، لما الإنسان يكون تايب تخش النعمة على إيه، زي ما قال كده مثل مثل الزارع يقول إيه، يحفظها في قلب جيد. الزقاق دي إيه بقى؟ الزقاق الجيدة يقول ده إيه؟ قلب جيد يحتفظ بالنعمة. فكل ما تخش على النعمة تبقى جوه، وتدخل الكلمة اللي وراها تبقى جوه، يحفظها في قلب جيد، فتلاقي حياته عمالة بتنمو. فالتوبة تجديد للحياة، عشان كده قال لي مش ممكن تاخد رقعة جديدة وتحطها على توبة دي، مش ممكن نعيش صيام العذراء ونيجي ونحضر تمجيد ونفرح وبتاع ونحط حتة رقعة جميلة قوي بس على توبة ايه؟ على توبة عتيق. للحياة لازم كلها تبقى كلها جديد في جديد. فعشان النعمة تعمل فينا لازم أسمع كلمة ربنا اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. النهاردة وإحنا في صوم العذراء نطلب منها هذه التوبة، طلبة هي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، ساعدينا عشان نتوب. اشتياقنا إن إحنا نتوب ونتغير ونكون آنية مقدسة تحمل حضور رب المجد يسوع، ونقول كده لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمنا. تلاقي الكنز اللي جوه بطن العذراء ده بقى جواك، تلاقي الفرحة بتاعت العذراء وهي بتقول جميع الأجيال تطوبني، يبقى هذه الأفراح تبقى جواك، والنعمة اللي بتفيد من جوه العذراء تبقى ساكنة فيك وحاسس بالكنز. ربنا يدينا هذه النعمة. لإلهنا المجد الدائم.

0: كريالي سون كريالي سون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بلا واحد الله الآن ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة خطايا

اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما

قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من

من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكون. أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدماي، لم تدعني.

معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي.

0: من السماوات المخوف مملوي مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا للحمد.

مستحقين كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لأجل مسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها ونذكر بأبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا تواضروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بملك كنيستك المقدسة يرعو قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

أصعدك مقدار يا كلماتك فرح وجل الأرض لروح تكسر أثمار عيد الرزان والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السلام صلعك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرمل واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء

0: الذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين

رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسيك. تفضل من تذكر جميع القديسين الذين أرضوهم منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والأنجيين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة من حقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فنوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطيء القديس سوير السمع المنادي وسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم القديس ثودوسوس والقديس ثومفينوس القديس ديمتريس والقديس كيروس والقديس بنسينيوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرمني 318 المجتمعين ابن قيامة 150

بالقسطنطينية 200 بافسوس ابن الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصاني أبانا أنبا أنس القمص وأبانا أنبا شوين بالرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشيزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصافق قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم

وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نيح أنفس عبيدك الذين لهم هذا التذكار لندرز الله عطى الله قيصر نصيف نصير شكري جيد وعادل عدلي جرجس وأنور سلامة ومجدي فؤاد وسهير صادق ومرسيل سليم وفريال زكي وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق.

الذين خست نفوسهم نيحوا بفردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم

تنگلی کئی بیز کمائی دن فکر شیئے تمکد و تبارک و ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

لنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرارنا.

ربنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجدي الذي يقف أمام جميع الطغمات السماية الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويزن

بنات غير المتجسدين يقولون تسبح هذه الثلاث التقديسات والـ24 قسيسا جلوس على كراسيهم و24 إكليل ذهب على رؤوسهم و24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون

ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل آمين الليلويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا آمين الليلويا قدوس الروح القدس البرقليط آمين.

0: أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في أنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الأب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

0: اذكر يا رب ضعفي أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطاياي، خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس، حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، كل ملاقات الارتقال وثنين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم، نهرب إلى التمام من كل أمر دي. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين، اكتب أسماءنا وكل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي، هذه الكهنة من أقاصي المسكون الأقاصي. أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبا تدروس الثاني، حفظنا احفظنا لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هذه المدينة. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا بالحقيقة ننسب

جسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والد الله قديس الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط من الامتزاج ولا تغيير واعترف على اعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة وما

0: وبالحقيقه امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيدنا الليل ويا صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسه الطاهره السمائيه. يا رب ارحم
1: اخطيت يا ابا واخوتي سامحوني.

سلم وصلت بعد التنوي. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية وتؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن التحازي بك اليوم دائما، لأنني بأزداد في الفضيلة ثباتا ونمو، واشتد إيماني وتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم وحل الميلاد الجديد وطهارة قداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا والجواب حسن القبول أمام من بارك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك، أستدعي إليك عقل وحواس وإرادتي لتباركها وتكون طعم الشرك. أحيي قلبي ويك الضمير، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوايا أن تسكت، سير معي وهدئ روعي، ارجع عطش وادرب لهي محبتك في كل تلف بحنوارك كل ما ينقصني انقص ما لنا النهار قد ما يرى رفقنا لنا النهار، فانك واحد غاية وسعادتي انت وحدك يا رب للابد.

0: يا ملاك هزب يا صاد واذكرنا قدام الرب ليغفر لنا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام وفي الناس أمين.

الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالماء.

إنجيل لوقا. الأصحاح السادس عشر. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض

أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزة وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابن اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذا يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الأصحاح 17. وقال لتلاميذه: لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته، خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا: أنا تائب، فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد إيماننا. فقال الرب: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة: انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ، بل ألا يقول له: أعدد ما أتعشى به، وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة

الوادي والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برس، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون، ويقولون لكم: هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سادوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون 2 على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون 2 تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون 2 في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع

من أعماق قلبي أشكر الرب الذي سمح لي أن أخذ بركة السيدة العذراء في هذا اليوم المقدس، في هذه الأيام المقدسة، وإذ نحتفل فيها بالسيدة العذراء ونرفع صلوات إلى الرب وأقوام مقرونة بصلوات السيدة العذراء من أجل كل ناس ومن أجل الكنيسة، نتذكر قداسة السيدة العذراء. ونتذكر أيضا محبة الله لكل إنسان يريد أن يحيا في حياة القداسة. الله كما يقول الكتاب المقدس عنه: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. فبمعرفة الله السابقة رأى السيدة العذراء ورأى قداستها وفضائلها واشتياقاتها المقدسة لكي تحيا معه، فأعطاها اشتياقات قلبها. ولو تأملنا في حياتها لا يكفي أكمله 15 يوم للتأمل في فضائلها، إنها تعتبر مدرسة للفضائل، مثل في كل شيء. ولكن هناك فضيلة تشبهت بها وتحلت بها كما رسمها لنا الرب يسوع، وكما هو صار في هذا الطريق وطلب من أولاده وكل الذين يريدون أن يسيروا في طريقه المقدس أن يتحلوا بهذه الفضيلة، فضيلة الاحتمال، فضيلة الاحتمال، سواء كان الاحتمال في الجهاد أو الاحتمال في العمل، الاحتمال في هذه الحياة الصعبة والمعاملات مع الآخرين، الاحتمال في البيت، واحتمال الانسان لنفسه. حالا بيوصل الانسان لمرحلة انه

مش طايق نفسه، لكن نتأمل في حياة السيدة العذراء نجد مثالا حيا في كيف يحيا الإنسان في حياة الاحتمال حتى يصل إلى طريق القداسة. السيدة العذراء سلكت في هذا الطريق منذ طفولتها. كلنا عارفين أن السيدة العذراء أصبحت طفلة يتيمة وهي في السادسة من عمرها. كلنا لما بنشوف أي حد أي طفل يحصل له ظروف زي كده بنبقى متعاطفين معاه، ده فقد حنان الأبوة أو حنان الأمومة والكل عاوز يقف جنبه وعاوز يعوضه هذا الحنان الذي فقد. تبقى قد ايه لما طفل في عمر السادسة يفقد حنان الاب وحنان الامومة. واحتملت السيدة العذراء هذه الظروف وعاشتها في قداسة. في هذا السن وهي طفل صغير احتملت حياة ربما كثيرا من الكبار في السن لا يستطيع ان يحيوا هذه الحياة. حياة المعيشة داخل الهيكل بكل تخصصها وبكل قسوتها بالنسبة للطفل، يمكن الكبير بصعوبة يقدر يحتمل حياة التخصص، حياة التكليف الكامل، يحيا على الله فقط ينسى كل احتياجاته وكل لذاته. السيدة العذراء وهي طفل في السادسة من عمرها عاشت هذه الحياة، وعاشتها مع كهنة كانوا ربما يتملك على قلبهم القسوة أكثر من الرحمة، لذلك كانت حياة صعبة. المسيح أوصى بالرحمة وعرفنا مفهوم الرحمة وابتدت القسوة تخف، لكن في عهد الناموس كانت القسوة شديدة على الكبار وعلى الصغار أيضا. فكانت السيدة العذراء تحيا داخل الهيكل هذه الحياة بكل قسوتها. السيدة العذراء كرست حياتها ووضعت في قلبها أن تحيا لله حياة العفة والبتولية، ولكن أمام النظام اليهودي استحالت تلك الرغبة وفرض عليها أن تترك الهيكل وتعيش كزوجة لأي شخص تختاره. ودي صعبة، وخاصة الإنسان اللي كرس حياته لربنا وله اشتياقات أن يحيا حياة التكريس، شاب عاوز يكرس حياته ويعيش لربنا، يختار طريق الرهبنة أو خادمة تختار حياة التكريس أو الرهبنة والأسرة، يقف عائقا بتلك الرغبة بتبقى قاسية على قلب هذا الإنسان. ولكن السيدة العذراء احتملت هذه القسوة، احتملت ولها رجاء في الرب ان هو الوحيد الذي يحقق لها هذه الرغبة، ولذلك قبلت بشكر ان يكون يوسف خطيبا لها. وفرحته برغبتها المقدسه

وكذا نوع من الألم يأتي للسيدة العذراء وهي طفلة صغيرة لا تتجاوز 14، إذ يأتي الملاك ويبشرها برسالة يجب أن تتحمل من أجلها الكثير. فتساءلت السيدة العذراء لما بشرها الملاك، لكن كان تساؤلها لأنها هي نظرت حياتها للرب ويوسف خطيبها واثق على هذا النظر، فتستفسر من الملاك كيف يكون لها هذا، هل تفسر هذا النظر؟ ولكن الملاك لما وضح لها فرحت نفسها وتحملت من أجل تلك الرسالة. تحملت التعب من أجل أليصابات وذهبت لكي تخدمها، تحملت نظرات الشك من يوسف، طلبت منه أن تعيش بطولة مكرسة لله، وافق، لكن بعد فترة شعر أنها حامل مش قادر يكلمها، وفي نفس الوقت نظرات الشك قاسية على السيدة العذراء، مش قادرة هي تتكلم تقول ايه، يمكن مش هيصدقها. كده الشيطان يدي افكار ليوسف، اهو ضحكت عليك، اللي طلبت منك انها تعيش حياة البتولية هي حامل. ويوسف بقداسته تصرف نادرا ما انسان يتصرف، اراد تحليتها سرا يعني يطلقها في هدوء وكل واحد يروح لحاله، لكن لو كان انسان فيه حب الانتقام كان ممكن سهر بيها، انت عملت فيها كده، طب انا هاعلن السر لكل والناموس يحكم بيننا. السيدة العذراء تحملت هذا الشك ولم تدافع ولم تتكلم، ولكن الله الذي يدافع عنا كما يقول الكتاب المقدس يدافع عنكم وأنتم صامتون. دافع عن السيدة العذراء ووضح الأمر للقديس يوسف النجار، واحتملت السيدة العذراء هذا الشك حتى زال من قلب يوسف. احتملت السيدة العذراء ايضا من اجل هذه الرسالة المكلفة بها من السماء ان تذهب وتكتسب في بيت داوود. وهي على وشك الوضع، يمكن السادات يقدروا يشعروا بمدى الألم الذي تحملته السيدة العذراء. إنسانة في الأيام دي بتبقى مرهقة ومش قادرة تخطو خطوة واحدة، لكن تنتقل من مكان من بلد إلى بلد وبطريقة مواصلات صعبة، لكن تحملت السيدة العذراء كل هذا بشكر. وهناك لم تجد مكانا لها ولا لابنها ولا لمن يقف بجوارها، ثم بعد هذا يأتيها الملاك برسالة ان تذهب الى مصر من اجل الطفل، وتتقبل السيدة العذراء بشكر وتتحمل هذا التعب وهذا السفر.

من دلوقتي اي انسان يسافر من القدس للقاهرة وبالطيارة يرجع ويقول تعبان لانه سافر، كان مسافر ساعتين بالطيارة ولا ساعة ولا ثلاث ساعات بالاتوبيس، سيد العذراء اخذ ايام معرضة للخطر. وعندما دخلت مصر لم تتقبلها اي مدينة ولا اي قرية، كل المدن وكل القرى وكل البلاد بها اصنام تدخل العائلة المقدسة بمجرد دخول السيد المسيح المدينة الاصنام بتقع. مسكت اهل البلدة يفكروا ايه السبب، يلاقوا ان السبب العيلة دي اللي دخلت يخرجوها من عندهم. عشان كده السيدة العذراء وصلت الى اقصى الصعيد، يمكن اكثر بلد عاشت فيها اسبوع او 10 ايام، كل بلد تدخلها الاصنام تقع. مين السبب؟ العيلة دي طلعوها من عندنا، تروح البلد الاخر. وبطريقة كانت بتختار الجبال عشان بعيد عن الناس، شافوا ان الناس بيطردوهم كانوا بيختاروا الجبال. كل ده ألم تحملته السيدة العذراء. أيضا أتتها رسالة أخرى، قم خذ الصبي وارجع به. ما هو كفاية احنا استقرينا هنا ونشكر ربنا لا ارجعوا تاني. بشكر ايضا السيدة العذراء تتقبل هذا الامر وترجع وتتحمل المسؤولية، لان يوسف انتقل وسيد المسيح صف. كانت السيدة العذراء تشتغل وتعمل بيدها، وايضا السيد المسيح كان يعمل ايضا. مسؤولية تحملتها. احتملت مؤامرات اليهود لابنها وهي العارفة تمام المعرفة بمن هو السيد المسيح وهو الذي جاء لكي يخلصه. وترى مؤامرات اليهود لكي يتخلصوا من المسيح. واصعب من كل هذا احتمال السيدة العذراء انها ترى ابنها معلقا على الصليب. هو السيف الذي قالوا لها سمعان الشيخ وانت يجوز في نفس السيف. لو لها بفكر في هذا المنظر ازاي السيدة العذراء تحملت يشهر بقوة الاحتمال عند السيدة العذراء. ترى ابنها معلقا على الصليب ويطلب ما ولا تستطيع ان تعطيه له. ده الام او الاب لو ابنهم مهما عمل فيهم وكانت مضايقاته لهم لما يلاقوه مريض ما يقدروش يحتملوا، ينسوا كل مضايقاته. مش ممكن، مش ممكن. وتبقى الام تعبانة ومريضة اكتر من الابن. الا ان يشفى. السيدة العذراء تحملت كل هذا بشكر وبفرح. من اجل هذا الله اعطى لنا مثالا وسار في هذا الطريق. وقال لاولاده كده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. واعتبر المسيح ان الاضطهادات بركه. في انجيل مرقس لما بيقول لتلاميذه من ترك ابا او اما او اخوه او اخوات او بيوتا او من اجله فياخذ عد طبعا اضعاف اللي تركه، ومع حاجه جميله كده مع اضطهادات.

فالتهدى بركة من ربنا لأولاد. ليه يا رب؟ ده مفهوم الاضطهاد في العهد القديم كان رمز لغضب الإله أو الألم أو المرض، لكن تحول في العهد الجديد إلى فضيلة عظمى، تحول بالصليب، لأن السيد المسيح شق هذا الطريق وسلك فيه وقدسه وأعطى لكل من يسلك فيه أن يصل إلى البر بأمان. وإن فينا دائما أن نسلك من الباب الضيق، عشان كده في جهادنا وفي حياتنا مع ربنا لازم نحتمل، لازم نحتمل. مش قادر أكون أضغط على نفسي النهاردة وهطلب معونة من ربنا، هحتمل. مش قادر تقف تحتين ثلاثة في الكنيسة، اطلب واصرخ من الله أن يعطيك. مش ممكن الله يتخلى عنك. اللي أكثر من كده اللي بيطلبه مننا الرب أنه لا نتخلى عن الفضاء المقدسة التي توجد في حياتنا ونحتمل من أجلها. أحيانا يكون إنسان يتعود على كده أنه مش ممكن يخرج كلمة غير سابقة من لسانه، ما يعرفش الكذب، لكن بعد ما يختلط مع زملائه في العمل يقدر يقول انه صعب ان الواحد يكون صادق في كل كلامه. لا، ما تتخلاش عن الامانه. بعد ما يختلط مع زملائه في العمل يقدر يقول انه صعب ان الواحد يكون صادق في كل كلامه. لا، ما تتخلاش عن الامانه وعن الصفه المقدسه اللي موجوده في حياتك. انجيل النهارده بيوضح لنا ان الله ينظر الى الصفات المقدسه التي توجد في الانسان. الانجيل كان من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 18 انجيل العشيه، وذكر السيد المسيح الاثنين الفريسي والعشاق، وضح موقفهم. وقال كده: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليه، واحد فريسي والآخر عشاق. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك إن لست مثل باقي الناس الخاطئين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع، أعشر كل ما أقتنيه. أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع إليه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم أرحمني أنا الخاطئ. يقول: أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذلك. طب ليه؟ الرجل ما عملش حاجه، ده بيستر ربنا وقال له انا يعني مش بخطف من حد وما بظلمش انسان ومش بعمل خطايا ولا بأصنع مثلما يفعل هذا الرجل العشار. ومعروف ان العشار مهنته الضريبة اللي بترفعها او تفرضها الدولة على الاشخاص، بتعرضها كده في مزاد مين اللي ياخد الشارع ده او مين ياخد هذا الحي او مين ياخد البلد دي ويدفع عنها الضريبة، وهو يسترد منهم حسب شطارته. فكان هذا العشار ياخذ الحي او المدينه او الشارع ويدفع هو الضرائب للدوله.

وهو يسترد ضرائب كما يشاء، فكان طبعا يأخذ مئات الأضعاف مما يدفعه للدولة، وكان هذا يعتبر ظلم للآخرين. فبيقول إن أنا ما بظلمش حد، يعني فيه فضائل كثير، لكن ممكن حاجة زي الإدانة تضيع كل الفضائل اللي عندي. وآخر لا يمتلك شيء، العشر لسه بيجاهد وبيكافح في حياته، لكن بيصرخ لربنا ويقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. وبعد كده مباشرة يتكلم الكتاب المقدس عن الشاب الغني الذي تقدم الى السيد المسيح وقال له: ايها المعلم الصالح، ماذا افعل لكي ارث الحياة الابدية؟ وهنا الحقيقة في صلة بين الاثنين. الله يريد ان يوضح لنا من هذا الجزء في الكتاب المقدس ان اللي عنده اي فضيلة لا يتخلى عنها، لا يتخلى عنها ولا يدع فضيلة اخرى تضيع ما اختلاه. انه ممكن انسان يكون ساب في طريق ربنا، لكن حاجة بسيطة زي الادانة تخلي ربنا ينفذ وعده زي ما هو وعد: لا تدينوا لكي لا تدانوا. لكن الانسان اللي بيدين الاخرين يبقى يقتضي ان الله يدينه ايضا. هذا الشاب الغني اللي مدح السيد المسيح، اللي قال عنه بمجرد ما سمع من الشاب وقال انه حفظت الوصايا، يقول الكتاب المقدس ان السيد المسيح احبه، وجد فيه الفضائل الكثيره. ولو تاملنا فضائل هذا الشاب بسرعه هنجدها كثير. اولا بيسعى من اجل ابديته، تقدم الى السيد المسيح قال له: ماذا افعل لكي ارث الحياه الابديه؟ انسان بيسعى الى ابديته وهو شاب وغني، يعني ممكن الشباب والغنى يخلوه يبعد عن طريق الله، ولكن هذا الشاب كان مهتما بابديته فذهب الى السيد المسيح لكي يشرح ويوضح له كيف يسلك في الطريق. قال له: احفظ الوصايا. قال له: حفظتها منذ حداثتي. عشان كده السيد المسيح ما كافش هذا الشاب، رغم انه واضح في الكتاب المقدس ان هذا الشاب حسب الحسبة لا انه مش هيقدر يسير في طريق ربنا، فمضح دينا. لكن بعد فترة التاريخ يحكي ان هذا الشاب رجع الى السيد المسيح وصار تلميذا من السبعين رسولا وصار اسقفا لاورشليم. ليه؟ لان الله وجد عنده استعداد للفضيلة، استعداد لحياة القدر، وجد ان في بذرة كويسة موجودة في قلبي. حتى لو كان في اشواك كتير، السيد المسيح يستطيع ان يلقي كل تلك الاشواك. فالسيدة العذراء اختارها الرب من اجل قداستها، من اجل قوة احتمالها، من اجل اتباعها، من اجل حبها للقداسة وللعفة. ولكي يستخدمك الرب

عاملا حيا في حقله، يجب أن يكون لك هذا الاختيار. مش ممكن الله يتخلى عن إنسان له اشتياق أن يحيا معه. كثير الإنسان ما يتساءل مع نفسه، أنا نفسي أعيش مع ربنا، وعاوز أعيش مع ربنا، وزي ما القديسين بيحكوا لنا وبنقرا سيرهم وبنسمع عنهم وعن حياتهم، نفس الواحد إليه زيهم. هذا الاشتياق يكون ثابت في قلبك، ما تخليش اي حاجه تزعزعك. اشواق العالم او متاعبه او ضيقاته او مهربات الشياطين ما تديلهاش اي فرصه. واذا راك الله ثابتا يعطيك اكثر مما تتمنى، أو تكون خادم في حقله، لا بيديك أكثر كمان، ويعطيك مواهب، المواهب موجودة في الكنيسة، والله بيعطيها من أجل خدمته. درست هذا الصوم المقدس، نتذكر فضائل السيدة العذراء، ودور في حياتك وشوف إيه الفضائل الموجودة عندك، إيه الحاجات اللي أنت كنت متمسك بيها وتخليت عنها. سيد المسيح بيكلم ملاك كنيسة سياترا وكنيسة فيلادلفيا، بيقول لهم تمسك بما عندك، الحاجة اللي عندك ما تتخلاش عنها. أنت متعود إنه أول ما تقوم الصبح تقرأ الكتاب المقدس وتصلي، ما تخليش أي حاجة تشغلك عن الكتاب المقدس، حتى لو صحيت متأخر لازم أقرا الكتاب المقدس. أول رسالة أتلقاها من الإنسان هي، أول رسالة أتلقاها في هذا اليوم هي رسالة ربنا. أول شخص أكلمه والله، يبقى أنا متعود على كده، مش هتخلى، مش هتخلى. متعود انك تتناول، ما تخليش اي ظرف يمنعك عن التناول، حتى لو الشيطان حاربك بضعفات، اصرخ لربنا واعترف بكل ضعفاتك وتخدم. كلنا بنبقى محتاجين للتناول، مفيش انسان يقدر يصل الى مرحلة يقول إن أنا أستاهل وأستحق أتقدم لجسد المسيح. لو وصل للمرحلة دي يبقى وصل للكبرياء. إذا كلنا محتاجين إننا نتقدم إلى جسد المسيح لكي نحيا به. لو الإنسان ضعف أحيانا بيبتعد عن الله، عشان يكون متعود على نظام معين في حياته، في الصلاة، كتاب مقدس، في النظام الروحي اللي ماشي بيه مع أب اعترافه، لكن ممكن خطية تدخل لحياته تخلي كل النظام ده يقع. أنا من ساعة الموضوع ده بطلت أقرأ في الكتاب المقدس، بطلت أتنام، بطلت أصلي، ببقى خايف يقرأ الكتاب المقدس، خايف ليدخل الكنيسة يتقابل مع ربنا. لا، ما تسمحش بكده. تذكر كلام الرب مع قديسيه، وكلام قديسيه لا تشمت بي عدوتي وان سخطت اخوه. يبقى مش ممكن الانسان يتخلى عن الفضائل الموجوده عنده. تمر عليه السنه يعمل حساب لحياته يلاقي ان السنه دي اكتسب فضيله عن السنة اللي فاتت، وكده يبقى في نمو دائم مع الله. لكن لما الإنسان يحس إنه السنة دي خطر، والسنة اللي فاتت، والسنة اللي قبلها، والسنين اللي قبلها،

أن حياته كلها انتهت. الله يعطينا في هذا الطول أن ننظر إلى حياتنا وننظر إلى حياة القديسين وكيف قدموا وكيف تحملوا من أجل التمسك بوفاء الله وبالرسالة المكلفة بها. كل إنسان فينا مكلف برسالة. أنت من ساعة ما تعمدت وعدت المسيح أنك تكون جندي له، تكون عضو مقدس في الكنيسة وفي جسد المسيح. والمسيح كده بيقول من لا يعمل معي فهو يفرق حسب نفسه. وشوف انا فعلا هذا مقدس ولا بس محسوب كده على ربنا ان واحد من اولاده. وفرصة في هذا الصوم المقدس ان السيدة العذراء شفاعتها قوية ومقبولة، وكل اللي يطلب ويصلي لله ويطلب شفاعتها الله يستجيب. الله يعطينا في هذا الصوم حياة مقدسة، وأن نصرخ من أجل خلاص نفوسنا، وأن ننظر إلى الثمار الموجودة في حياتنا، ونطلب من الله أن ينميها ويزيدها أكثر وأكثر حتى ما تكون حياتنا مقدسة مملوءة بالثمار يفرح الرب بها ويثار. وعندما يرى الله الثمار النامية في الإنسان يعطيه كل الوسائل وكل الطرق لكي ينمو أكثر. الذي عنده يعطي، ولكن الذي ليس عنده الذي معه يؤخذ. حس ربنا كده انه بيدي الانسان وبيدي له ظروفه وبيهيئ له كل الطرق وكل الوسائل علشان ينمو، لكن هو مش عاوز يسيبه برغبته. بعكس الانسان اللي بيسعى ويجاهد من اجل الحياه مع الله، الله يعطيه وينميه. الله يعطينا حياه مقدسه ببركه السيده العذراء وبصلوات صاحب القداسة الواضح شهور الثالث، والإله له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حب

0: جنتي وضع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جرى له حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، اسم الصليب حصل إيه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في إيه؟
0: قدسك عارف إن احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا وإحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا إن الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبت قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، ونهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستريح على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإمبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لأحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا انه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الارض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: امال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الارض سليم؟ عجيبه.
0: والاعجب يا ابونا اننا بعد ما استريحنا شويه كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وانا بحفر بحر الامبل حسيت ان في حته في الارض ناشفه جدا زي ما تكون طوب او دبش، مع ان ارضيه الكنيسه شبعانه من المياه الجوفيه زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت ايه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصنه ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: سلم سيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كريستا أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أنا أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأسري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المياه الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من أملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظارني يا

0: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور: يحفظ الرب جميع عظامهم. وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام. ارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلاة صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كفنا بابنا أعطينا اليوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأنكم من قوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
0: النهاردة 25 إبريل 91، 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا أبونا، شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
0: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
1: 18 برمودة، 21 برمودة تذكار والدة الإله، 22، 30 برمودة شهادة القديس مورس الرسول، 6 بشنس، 7 بشنس، 10 بشنس، 20، 22، 24. أهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا آخر جملة في السيرة،
0: وريني كده وريني كده يا ابونا. فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما آمين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح، يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
0: أكيد يا ابونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
1: حلمي يا سيدنا، هخلي حد من أولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية، وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
0: الله يحلك يا أبونا، ربنا معك.
2: سلام يا أبونا.
1: سلام يا بشرة، إزيك؟ وإزاي الشغل على حسك؟
2: عالي يا أبونا، نشكر المسيح.
1: والإنبل الأسري ثابت مكانه؟
2: زي الصخر. اللي صحيح أبونا، الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسة ليه؟
1: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت أبونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور التاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
2: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك أو الأسقف شمال الهيكل. أخطيت يا أبونا.
1: في إيه يا ابني؟
2: أبونا عبد المسيح الأقصوري مستني بره وعايز يقابل قدسك، أقول له تفضل؟
1: يزيد فضلك يا ابني، اجري أواه.
2: حاضر يا أبونا.
1: يا رب، شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وأنا مش عارف إلا اللي مكتوب

0: في السمسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
1: سلام يا أبونا البركة.
2: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكة.
1: مبروك يا أبونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
2: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
1: هو إحنا نستاهل صلواتهم عنا يا أبونا؟ إحنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرلوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا.

0: زي نعيش القداس مش بس نصليه.
1: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا اهو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شويه وقت وشويه صحه. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
0: اقول لك ايه يا ابونا، الحد الجاي اول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسه للقديس بشنونه، يا ريت قدسك تصلي معانا القداس.
1: ناخد بركه يا ابونا. انا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
0: اؤمر يا ابي.
1: شعب كنيسه ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونه عشان ياخدوا بركته.
0: يا ابونا دي كنيستك كلها بركه، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسه مزار ومليانه مقصورات لرفاتهم.
1: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركه.
0: لتكن مشيئه ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
1: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسه من النجمه عشان نصلي سوا.
0: صباح الخير يا بشرى.
2: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح لقصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
0: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
3: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنة وعيان قوي. صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهاردة، يمكن تكون دي اخر مرة.
0: هو عنده ايه بالظبط؟
3: سرطان في البطن وانتشر في المعدة والامعاء. دكاترة قالوا ان مفيش فايدة من العلاج، انه في ايامه الاخيرة. بس انا مؤمنة يا ابونا انه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه انه هيخف. بس انا خايفة يا ابونا الاحسن يطرد المناولة زي ما بيرجع اي حاجة بياكلها. ده بقاله فترة طويلة قوي يا ابونا مفيش اي اكل بيفضل في معدته، حتى شوية المية اول ما بيشربهم بيرجعهم. بس ارجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناولة وصلي له.
0: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتيه وتعالي وراي.
3: حاضر يا قدس ابونا. تعالى تعالى يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف. باذن المسيح هتبقى زي الفل ومش هتحس باي الم تاني.
0: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس أنا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصل للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. أمين. هاتيه يتناول في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونه وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا ابونا، فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح، واخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: باسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا. وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونه المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنونه هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من التمن

0: السطور اللي في السمسار.
1: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
0: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الانبا متاوس، ممكن اعطل نيافتك دقيقه لو سمحت؟
1: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: انا كان عندي فتق في بطني وعملت عمليه، لكن الجرح حالته سيئه جدا لاني مريضه بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العمليه بطيء جدا، بيسبب لي الم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العمليه بالغيارات الطبيه عشان الجرح لسه مفتوح. طالبه من نيافتك حاجه.
1: ربنا معاك يا بنتي وانا تحت امرك.
2: نفسي احضر تطيب عظام القديس بشنونه دلوقتي في الكنيسه، ارجوك يا سيدنا حتى لو اشوفها من بعيد.
1: طب تعالي واشترك في الصلاه والتسبيح لربنا اثناء ما بنحط الرفات في الانبوبه، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونه ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزه يخلي جرحي يلتئم؟
1: لو عندك ايمان بحسب ايمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. انا فضلت واقفه طول الصلاه من غير ما اتعب او احس باي وجع في بطني. دي اول مره ما اقعدش في الكنيسه وانسى نفسي كده ومن غير اي الم. وطول السكه وانا جايه حاسه بفرح غريب جوايا. معقوله؟ مش ممكن. لا ممكن، ممكن يكون القديس بشنونه عمل لي معجزه. ايه يا مدلين انت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيل الغيار، وانت تعرفي يمكن الوجع سكت شويه وهيرجع تاني. لا، الانبا متاوس قال لي بحسب ايمانك ربنا هيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب. ايه ده؟ اشكرك يا رب يسوع، اشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونه. الجرح التأم، التأم خالص، مفيش اي افرازات. انا خفيت، انا خفيت، انا مش مصدقه. مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
0: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم التمن سطور ما فيش غيرهم؟ نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
3: السلام ليك يا أبونا غبريال.
0: السلام والنعمة. القديس بشنونة،
3: بنعمة المسيح.
0: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
3: عايز تعرف إيه عن حياتي يا أبونا؟
0: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
3: حاضر حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
0: يعني ايه بشنونة؟
3: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هي شنوفي، ومعناها البشارة، والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبي شنوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
0: انا قريت مرة ان الأقباط زمان كانوا بيسمى اولادهم باسماء الاعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني انت من الصعيد؟
3: من قرية بسيطة في الصعيد. اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط، طويل، شجاع، صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط، وتحب

0: قوي أعمال الرحمة والعطاء، كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
1: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح؟ من وانت صغير كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
0: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني، وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
1: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
0: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
1: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
0: ما كانش ممكن ادي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، وسط اهتمامات العالم ومساعدة ابويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة انه يرشدني للوقت المناسب علشان اكلم ابويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي انه مبارك افكاري، كنت احس وانا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
2: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
0: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز اكلمك في حاجه كده.
2: اتفضل يا ابني. لا ده مكسوف مني ولا ايه؟ ده انا ابوك حبيبك. ايه هي بقى الحاجه اللي كده ديات؟
0: انا عاوز اروح الدير.
2: عين العقل يا حبيبي، وانا مستعد اروح معاك، ناخد البركه ونطلب من الاباء يصلوا لنا، وبالمره ناخد معانا شويه حاجات كده بركه للدير.
0: يا ابويا انا كنت عاوز اقعد في الدير على طول.
2: تترهبن يا مشنونه؟ انا افتكرتك هتقول لي شوف لي عروسه عشان افرح زي كل الشباب وافرحك انت وامي، لكن انا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنة والرهبنه طريقها طويل وصعب، والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصه من الله.
0: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية: لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
2: أنا ما أحبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
0: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه، ده أنت اللي علمتني.

0: أي عادة حلوة فيها اتعلمتها منك. كنت دايما أشوفك أنت وأمي بتصلوا كل يوم، ده أول منظر فتحت عيني عليه، مع إني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا إيه أو بتعملوا إيه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب أقف زيكم وأعمل نفسي كأني بصلي معاكم. أرجوك يا أبويا باركني وسلمني.
1: هتروح فين؟
0: دير أبو مقار في بريد شهيد بوادي نطرون.
1: لكن دي سكة صعبة أوي لحد هناك يا ابني.
0: مش بقولك إني محتاج صلواتك أنت وأمي.
1: أمك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد إيه، لكن أنت مش هتكون أغلى عندنا من إسحاق لما قدموا إبراهيم أبو الإيمان ذبيحة.
0: بعد إذنك أبويا أنا هروح البيت أخد الحاجات الضرورية وأجهز نفسي.
1: أوهم كده؟ هتوحشني أوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقولي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامة أبني.
0: مع السلامة. مع السلامة أبوي. هتوحشني أوي. صلي لي كتير إن ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
2: أكيد في مشاعر مقدسة وتأملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويلة من الصعيد لوادي النطرون.
0: كنت بتأمل في رحلة أبونا إبراهيم لما استجاب لدعوة ربنا وتغرب وصدق وآمن إن الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد، وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضو حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
2: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش ساعات من الفرح.
0: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد اللي أراد لي بيه.
2: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سيبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
0: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
2: ولما بقيت راهب كان سيرتك وحياتك إزاي؟
0: أبدا يا أبونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
2: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا أبونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير.

0: عمري ما يئست من خلاص نفسي، أو قلت ما فيش فايدة مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده السنكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقبله.
2: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
2: كويس إن أبونا ما ابتلحك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا، عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية؟
2: أنت اللي بتعلمنا كلنا يا أبونا. كل الرهبان لامسين محبتك واتضاعك وإيمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرب، لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
0: أخطيت يا أبونا، حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا ابونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. انت عارف ان الثورة اشتدت جدا بالرجال الامير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر ان نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا، لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي، فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك، لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها، والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
1: أنا متشوق جداً أسمع قصة استشهادك وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حزارك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
0: كل يوم يا أبونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ برية شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية، أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء، كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية، عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، أنت فاكرها إيه وكلام غير بواب؟ أنت مين وإيه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
0: أنا الراهب بشنون خادم المسيح.
3: قلت لي وأنا أقول إيه اللبس الغريب ده؟ ده أنت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
0: أنا بعبد ربي ومخلصي يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لأنه سبب خلاص وفدائي.

0: من الموت الأبدي.
1: في إيه يا عم؟ أنت هتخطب فينا؟
2: هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن إيمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة، يا إما هتموت.
0: مستحيل مستحيل أنكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وأمن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
2: بقولك إيه، أنت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد، وفي الآخر برضو هتسمع الكلام.
0: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
2: ده راجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لأ؟
0: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
3: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
0: إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
2: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
0: ممكن تدوني فرصة أصلي.
3: صلي يا سيدي، بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولعوا النار اللي هتشرف فيها.
0: أشكرك أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبدا أني أستحقها، أني أشهد لإسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك وأسفك دمي من أجل إسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا ابونا، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسة ابو سرجة في مصر القديمة؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسة ابو سرجة وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغارة اللي تبركت بسكن العائلة المقدسة فيها جنب الانبل في الكنيسة، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في دير ابو مقهر.
1: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
1: اذكرنا امام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد، وصلنا لإصحاح 5 عدد 2. عدد 1 كان بيقول: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. لو تلاحظوا الأربع صحات اللي فاتت كان فيها زي تعارف بين العروسين، وبعدين حفل زواج، وبعدين شهر عسل بين المسيح له المجد وبين النفس البشرية، أو بين ربنا يسوع له المجد والكنيسة. وجاء فيها ذكر

الصليب والقيامة، وجاء فيها كل قصة الفداء اللي هي المهر اللي دفعه ربنا عشان يرتبط بالكنيسة وبكل نفس. وشفنا النفس ازاي بقت تحب ربنا وتجري وراه لغاية ما وصلت انها جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، وربنا فرحان بعروسته اللي هي النفس النقية، فيقول لها دخلت جنتي يا أختي العروس، يعني سكنت القلب، قطفت مري مع طيبي، الصلاة والتعب، أكلت شهدي مع عسلي، كلام الحلو والتسبيح المستمر، خمري مع لبني، يعني كلمة ربنا شغل العروس طول الوقت ومفرحاها. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، إشارة إلى فرح الكنيسة المنتصرة بكل من يجاهد على الأرض، فرح العذراء والرسل والشهداء والملائكة. وفي نفس الوقت هي دعوة لنا كلنا نفرح لما نسكن قلوبنا قدامه، زي ما قالها يوحنا الحبيب، تبقى قلوبنا ساكنة عند ربنا وساكنة، يعني هادية في عشرتها مع ربنا. تبتدي الأيام بقى بين العريس والعروس، ويحكي لنا قصة هنا سليمان الحكيم إزاي يجي الفتور أو الكسل أو الضعف، يجي بقى على النفس البشرية ويلخبطها. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أنا نائمة، دايما الكلمة دي تخوف شوي. ليه؟ لأن النوم عادة في الكتاب إشارة إلى الكسل الروحي. يعني ربنا يسوع لما لقى تلاميذه نايمين قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ويقول معلمنا بولس لا تكونوا أولاد ليل ولا أولاد النوم، خليكوا أولاد النهار، فلا ننم. يقول فلا ننم، يعني طبعا ما يقصدش ما ننمش خالص، يقصد ما نستسلمش للنعاس والكسل. وإن كان أحيانا يجي ذكر النوم إشارة إلى الموت، لأنه دلوقتي ليس موت لعبيدك بل هو انتقال أو رقاد. هنا أنا نائمة إشارة إلى النفس اللي نامت في الخط، وأظن ده بيحصل معانا للأسف كتير، أن واحد بعد ما كان فرحان بربنا ومشغول بربنا ومركز في ربنا وشبعان بربنا وعاوز يقول ما فيش غير ربنا في حياتي، الحكاية بردت وما بقاش شايف ربنا، ما بقاش حاسس بيه، ما بقاش فرحان بيه زي الأول. الدنيا خدته، الشهوات لخبطته، بقى يبص حواليه كتير، فبقى زي النايم في علاقته مع ربنا. وهنا غير الإصحاحات اللي فاتت لما كانت تنام وتقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، ده ما كانش نوم بقى من ناحية الروحية، ده كان قمة الاتحاد بالله، ده كان النوم في المسيح بمعنى واحد حتى وهو نايم مخه في ربنا من كتر القداسة والنقاوة. إنما هنا بتقولش كده العروس، هي نايمة لوحدها وبتقول بقى بتدعي إيه، وقلبي مستيقظ. ساعات الواحد لما ينام في الخط ضميره يخدره ويقول له ايه، ما انت كويس القلب مع ربنا. حكاية القلب دي ساعات تبقى خداعة، عشان كده في أرميا 17 يقول القلب اخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف. فالواحد ساعات يبطل صلاة كويس ويبطل انجيل ويبطل خدمة او يعني يكسر، ويفضل قلبه يقول ايه، ما انت مع ربنا، ما انت بتاع ربنا، ربنا في القلب. وتبقى حكاية ربنا في القلب دي ايه، الكذبة اللي بيخدع بيها الواحد نفسه وبيهيأ له انه ما فيش حاجة حصلت، ويكون كسل في كل حاجة روحية. فهذه النفس او العروسة دي قالت انا نائمة وقلبي مستيقظ. صحيح بعض المفسرين أروها بطريقة تانية عكسية، وقالوا حتى لما الواحد يحب ربنا قوي
ممكن حتى

حتى في نومه يفضل قلبه مشغول بربنا. ده المعنى الجميل بتاع الموضوع. لكن بقية القصة هتبين لنا ان النوم ده مش نوم جميل، وان النوم ده اقرب الى الكسل والفتور منه الى اليقظة والعمق الروحي. انا نائمة وقلبي مستيقظ. خلونا نحاسب من الحتة دي، ان الواحد ينام في علاقته مع ربنا، لانه ربنا قال انتوا لا تعرفون الوقت، هل يأتي في نص الليل ولا صياح الديك ولا أنهي زيع، فاسهروا. فكلمة أنا نائمة عكس كلمة اسهر. اللي نايم معناها مش سهران مع ربنا، مش مركز مع ربنا، حياته الروحية مش أولوية، خلاص نفسه مش شغله، نقاوة قلبه أهملها، وبيدعي أنه قلبه مستيقظ، بيدعي قدام نفسه أنا أعرف ربنا. زي تكلم واحد وتقول له أنت بقى لك مدة بعيد، فين أيام زمان الحلوة، يقول لك أنا أعرف ربنا كويس، دي حاجة بيني وبين ربنا، أنا كله تمام. كله تمام، أنت حر، بس أنت بتخدع مين يعني؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ. عارفين تفكرنا بالتلاميذ ليلة صليبه، كلهم قالوا إيه؟ قالوا لو أنكرك الجميع إحنا مش هننكرك، بالذات معلمنا بطرس. كان داخل على نوم ويتهيأ له أنه قلبه سخن، وتصور أنه لا يمكن هيحصل حاجة، أنا حتى لو نمت هقوم أحارب عنه وأقوم أفدي بعمري. وبعدين لما قام لخبط الدنيا، لأن هذا القلب المستيقظ ما كانش مستيقظ ولا حاجة. قام قطع ودن عبد رئيس الكهنة وربنا يسوع لامه، وبعدين خاف وجري وفضل واقف من بعيد، وبعدين بدأت الجارية تتكلم معاه هزته فقال أنا معرفوش، وبعدين ابتدى يشتم وابتدى يحلف ويلعن. إيه الحكاية؟ أنا نائمة وكنت أظن أن قلبي مستيقظ. زي داود النبي لما جال وقت نام في الخط. داود النبي طول ما كان راعي كان مصحصح، وحتى لما ترسم ملك وبقى هربان من شاول كان زي الفل، ومن كل مغارة يقول فيها مزمور، وكل جبل يصرخ لربنا ينقذه من شاول، وشاف أيام كلها خبرات روحية جميلة قوي. وبعدين شاول مات وداود بقى ملك، وربنا وسع عليه من كل ناحية، واستقرت مملكته وهديت المشاكل، وبقى في شوية حروب كده بسيطة، مناوشات كده مع الجيران، فبطل يطلع يحارب، وما بقاش فيه التحديات القديمة والجهاد القديم والسهر القديم والصراخ القديم والدموع بتاعت زمان والجري المستمر، تقل ونام في الخط، وتهيأ له ان قلبه صاحي. وحصل اللي حصل، انه في ليلة طلع يتمشى ويبص واستسلم لشهواته، وقع في خطية وخطية جابت خطية، وكانت صعبة قوي. كل ده ليه؟ انا نائمة وقلبي مستيقظ. إنما القلب مش مستيقظ ولا حاجة، الواحد بيتهيأ له في الوقت اللي يبعد عن ربنا إنه لسه ماسك في ربنا. صوت حبيبي قارعا، قبلها على طول كان واضح إن هم قريبين من بعض قوي، فما كانش في مجال إنه يقرع. يعني إيه قد دخلت جنتي؟ يعني جت أيام المسيح له المجد ما كانش بيقرع، ده هو قاعد في القلب طول الوقت. إنما لأن الحكاية نوم دلوقتي وكسل، رجع ربنا يسوع كأنه بيبتدي مع النفس من الأول، يخبط يستأذن، ممكن أدخل؟ ممكن نتعشى سوا؟ طب ده أنت دلوقتي يا رب كزوج مش كخطيب، هتتقرع إزاي وتستأذن إزاي؟ لو عدينا الأربع إصحاحات، ما أنت تعرفت وتصلبت وفديت وقدمت المهر وارتبطت بالنفس ارتباط أبدي وسكنت هذه النفس، حصل رجوع لورا، فرجع تاني يقرع زي ما حصل في إصحاح 2. صوت حبيبي قارعا، دي النفس بتحكي، افتحي لي يا أختي. فكركم بأختي، لأن المسيح صار أخا لنا أو بكرا لنا، لما تجسد بقى واحد مننا كبشر، فبقت كل نفس كأنها أخت للمسيح. يا حبيبتي، يعني هي بردت ونامت والحب فطر، إنما من ناحية ربنا الحب ما بيفطرش، يفضل يحبنا حتى وإحنا كده إيه يعني نايمين في الخط. يا حمام

متي وديعتي يعني، هي مش وديعة رب. لو وديعة ما كانتش تسيبك على الباب تخبط ومش فارقة معاه. يا كاملتي، كاملتك ازاي يا رب؟ ده هي بردة دلوقتي وتقلانة وفاكرة نفسها لسه بتحبك ومخشوشة في روحها. إنما ربنا تفضل عينه حلوة ويفضل كده لسانه الجميل مشجع. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. هتقولوا احنا عدينا على الكلام ده قبل كده. هو احنا عدينا عليه في بداية علاقتهم مع بعض، صح؟ اتنين، لما يقول أجاب حبيبي وقال قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي لأن الشتاء قد مضى. ساعتها قامت على طول، كان بداية التعارف. زي واحد يقول أنا مرة دخلت الكنيسة وكنت بعيد عن ربنا وحضرت قداس حرك قلبي وكسفت من نفسي ورحت اعترفت وابتديت وخدتها جد ومشيت سنة واتنين، وبعد كده خبت خالص ونمت في الموضوع وأهملت ورجعت تاني حاسس ربنا بيخبط عليا زي الأول. ممكن يحصل. فهو إصحاح 2 كان بداية الحماس والعلاقة والارتباط. إصحاح 5 احنا دلوقتي الفتور بقى، ده اللي بيجي للناس اللي ماشية مع ربنا. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. شوفوا بقى العريس من اتضاعه بقاله الظهر كتير قوي المرة دي بيقرع، فالدنيا قربت على الفجر وهو طول الليل قاعد عمال يخبط. طب يا رب يعني امشي وخلاص. لا مش قادر، اصله لو مشي عارف الشياطين هيستلموا النفس دي يعذبوها، عارف كويس انها تبقى فريسة، فمش عاوز يمشي. ففضل يقرع طول الليل، فقال لها ده انا راسي امتلأت من الطل. تعرفين ندى الليل، فالواحد جسمه ايه، هدومه تتبل من الندى لما ياخد الليل كله كده في الطل. تتبل هدومه، قصصي يعني اطراف الهدوم بقت مبلوله تتعصر، والراس كلها الشعر اتبل من الندى. فعاوز يقول لها ده انا بقالي ساعات ساعات بقرع، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ احنا لسه كنا بنقول اختي العروس جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. لسه بقول قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فين الحاجات دي راحت؟ نشوف بقى العروسة وحالها اللي مش تمام. ترد وتقول له إيه؟ رد سيء جدا. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ دي واحدة بقى زي زوجة بقى إدمت ومشاعرها بردت، كسلانة حتى تفتح لجوزها. قد خلعت ثوبي فكيف ألبس؟ يعني هي نايمة على السرير مستكترة هتلبس عشان تقوم تفتح. يبقى هو بقاله ساعات بيقرع وبيحايل ولسه عمال يقول الكلام الحلو بتاعه، كاملتي، حبيبتي، حمامتي، وهي بتقول له أنا لسه هلبس هدومي. يا خبر، تصوروا ربنا ينزل من السماء ويتصلب ويموت ويعمل كل حاجة ويفضل يخبط علينا، والواحد يقول هو أنا لسه هقوم أصلي؟ حاجة تكسف الحقيقة. إزاي يعني أنت نسيت كل اللي عمله ربنا؟ قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ واللي أوحش منها، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ أنتوا عارفين بيوت البسيطة تبقى الأرض تراب، فلما طلعت على السرير لو نزلت من على السرير عشان تفتح الباب رجليها تتوسخ تاني، هتقعد تغسل رجليها تاني مستكترة المشوار من السرير للباب، وعمالة تقول ايه انا لسه هوسخ رجلي. يعني المجهود اللي هتعمله عشان تفتح لربنا اعتبرته ايه؟ هتوسخ رجليها. ايه معنى الكلام ده روحيا؟ لما الواحد يبقى عنده فتور بيبقى اي عمل روحي تقيل على قلبه. طب ده هي دي اللي كانت عاشقة في الإصحاحات اللي فاتت وبتجري وراه وقلبت الدنيا عليه وتقولوا حلفكن يا بنات أورشليم لو شفتوا قولوا إن نفسي مريضة حبا، وكانت مندفعة جدا. إيه اللي جرى؟ فتور. فلما الواحد يغلبه النوم أو الفتور يستثقل الصلاة ويستثقل الجهاد

يبقى ملوش نفس، حرب ضجر ملل. كمان خلعت ثوبي فيها إشارة رمزية لمعنى برضو محزن. التوب هو إيه؟ يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. يعني إحنا لما تعمدنا لبسنا المسيح لبس، فبقى في اتحاد، بقى المسيح له المجد محاوطنا، لبسينه لبس، فما فيش حاجة تفصلنا عنه. إنما ده ما يلغيش إن الواحد ممكن يقلع اللبس ده. فخلعت ثوبي معناها إيه؟ ركنت المسيح برايا، ركنته، ما بقتش متحمس ليه زي الأول، بردت من ناحيته خالص. فالتوب اللي يسميه الكتاب توب البر، التوب اللي اتقال عنه في الابن الضال هاتوا الحلة الأولى والبسوه، يعني كان له لبس خاص بيه، خلاص اتقلع. احنا يوم خرجنا من المعمودية كنا لابسين الحلة الأولى، لابسين المسيح له المجد، كنا قديسين. إنما المنظر ايه دلوقتي؟ كأننا قلعنا الهدوم دي، ما بقاش علينا النعمة اللي في المسيح، مش باين على وشنا الفرحة والبهجة والبساطة والنقاء والحاجات الحلوة بتاعت ربنا. فالنفس بتقول خلعت ثوبي لسه هلبسه، أنا بعدت عن ربنا لسه هقعد أقرب تاني، لسه هشيل المسيح شيل تاني، كأنه بقى المسيح تقيل عليا، بقى ربنا تقيل على القلب. دي حالة بتيجي لناس كتير نسميها الفتور. قد غسلت رجلي، طب منين يجي الغسيل وهي النهاردة كسلانة وفترة؟ الغسيل هنا يقولوا عليه الأباء إشارة إلى البر الذاتي، يعني واحد غسل رجليه، غسل الرجلين ده معنى حلو، معنى التوبة. إنما غسل الرجلين من غير ربنا يسوع معنى واحد بيعتقد في نفسه إنه بقى نظيف، أو بيرى في نفسه إنه ما عادش محتاج لربنا، هو شايف نفسه كويس كده، ده حتى شايف القرب من ربنا هيوسخ له الرجلين. طب ده العكس، طب ده ربنا هو اللي بيغسل الرجلين، ربنا هو اللي بينظف القلب كله. لكن هنا غسلت رجلي، غسلتيهم ازاي وهو في غسيل من غير ربنا، وهو في تطهير او نقاوة بدون ربنا؟ لا، في تطهير مخشوش. لما الواحد يظن في نفسه انه بريء وانه بار وانه كويس، فريسي، فوقعت في الفريسية. عشان كده دايما الاباء يقولوا اكتر سبب للفتور هو احساس الواحد انه ما عادش محتاج حاجة، انه بقى كويس. زي في رؤية 3 لما يقول للملاك الاسقف، يقول له ليتك كنت باردا ولا حارا، ولكنك انت فاتر، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الفقير والبائس والاعمى والعريان. فهنا واحد كان سخن في الاول وبرد خالص، قال له انا يا ريتك كنت سخن او بارد، حتى لو ما عرفتنيش خالص نبتدي من اول اصحاح، ولو سخن كانت حاجة حلوة. إنما فاتر دي ملهاش طعم، لا بارد ولا سخن، مش عارف أقول أنت عارفني ولا مش عارفني، تحبني ولا مش بتحبني، ما بقتش معروفة، أنت كده فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ويطلع السبب إيه؟ لأنك تقول أني أنا غني، غسلت رجلي، أنا بقيت كويس، أنا أحسن من اللي حوالي. ده اللي يجيب الفتور. أول ما الواحد فينا يحس أنه بقى كويس ويبص للي حواليه على انهم اقل منه، يجي يصلي يلاقي نفسه مش عارف يصلي، خلاص الحراره اتقطعت، القلب نشف، لانه حاسس انه حاجه. عشان كده كان اول علاج ربنا واجهه مواجهه جديده وقال له لست تعلم انك شقي وبائس وفقير واعمى وعريان، يعني فوق لنفسك لحسن كده مش كويس. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم؟ ده رد العروس على العرس، ده رد النفس الكسلانة الخيبانة على المسيح له المجد العريس الطيب اللي لسه بيحايل فيه. بصراحة الكلام يجرح ويضايق، والمتوقع أن العريس يمشي ويقول أنا مش هجيلها تاني، خلاص ما تستاهلش، إنما ده المسيح له المجد، أطيب عريس في الدنيا، فما يقدرش يسيبها ويمشي، هي كده هتضيع.
يقوم العريس يعمل حاجة.

حاجة عجيبة، لأنه مش عاوز يسيبها في الفتور وفي الهلاك اللي دخل عليه ده، يقوم يمد إيده من القوة، القوة الشباك اللي جنب الباب، يحاول يفتح الباب بنفسه، هي مش راضية تفتح، ودي بيوت بسيطة يعني، فيقوم هو يدخل إيده ويحاول يفتح. طب ليه ما فتحش على طول؟

فكرة مد يده من القوة، يعني عاوز يقول لها أنا لو طلت كنت دخلت غصب عنك عشان بحبك، بس مش هقدر أعمل كده. لو عملت كده ما بقيتيش حرة، وأنا عملتك من أول يوم أنك حرة، أنت كنت سوداء جارية، إنما أنا أطلقتك وقلت لك أنت حرة. عاوزة ترفضيني ارفضيني، عاوزة تمنعيني امنعيني. كم مرة أردت يا أورشليم ولم تريده، أنتوا أحرار. وكان حزين وهو بيقول كده ربنا. فقالت كلمة لأنها بتحكي بقى بعد الخبرة اللي عاشتها، قالت حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. لما خلص الكلام طول الليل يقول افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي يا أختي، وما بتسألش فيه، كلام مش نافع. لما ربنا لقى كلام مش نافع عمل ايه؟ نزل من السماء ومد يده، مد يده عمل كده. فاهمين الفكرة؟ عشان كده يقول فأنت عليه أحشائي. أخيرا قلبها اتحرك لما لقت ايه؟ لما لقت علامة صليب، لما لقت جرح في ايده. يعني المحايلة اللي بيحايلها ربنا لينا ما كانتش قطعة فينا، كتر القلب ما هو عنيد. فربنا دخل ايده من القوة، يعني دخل عالمنا، دخل عالمنا وبقى واحد مننا، مشي وسطينا، وبعدين كشف عن ايده انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يدخل قلبنا وينقذنا. فأنت عليه أحشائي. العروسة أخيرا تحركت لما شافت الصليب، أخيرا القلب رق لما حست أنه إيده مجروحة بسببها. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. القوة دي ليها ذكريات كتير في الكتاب، بس منها مثلا إيه؟ القوة بتاعت رحاب الزانية، فاكرينها؟ رحاب هربت الجاسوسين وبعدين اتفقت معاهم على اتفاق، قالت لهم هطلع من القوة زنار أحمر كده، شريط أحمر عشان ما حدش يفهم غيركم، بحيث لما تيجوا تخربوا البلد دي أنا متأكدة أن أنتوا هتكسبوا، لأن أنا عارفة إلهكم ما بيتغلبش. أعملوا حسابكم البيت اللي فيه الزنار الأحمر اللي طالع من القوة ده بيتي، أحسن تنسوه. قالوا لها خلاص حوشي كل ناسك وحبايبك جوه البيت ده، مش هنيجي جنبه. وفعلا كل أسوار أريحة وقعت ما عدا الحتة دي اللي فيها بيت رحاب. ليه؟ عشان القوة. ليه؟ عشان طالع منها علامة الدم، أنت عليه أحشائي. فالقوة ده الشباك اللي بيننا وبين السماء، شباك الحب اللي ربنا دخل إيده عشان يبقى وسطينا، ورنا قد إيه بيحبنا من خلال علامة الصليب. حبيبي مد يده، يعني دخل بإيده لغاية جوه حياتنا وكشف عن قد إيه بيحبنا من خلال الألم. فأنت عليه أحشاء. أخيرا البشرية نطقت، أخيرا النفس حست واختشت وقالت لا ده كده كتير قوي، ده أنا سبته طول الليل. قمت لأفتح، كأنها يعني إيه قايمة من الموت لأنها تقلانة وكسلانة وملهاش نفسه. ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. إيه اللي حصل؟ إحنا قبل كده كنا نسمع أن العريس دايما في مر وأطياب، والمر ده قلنا ريحته حلوة وغالي جدا. هو العريس لما مد إيده ودخلها من القوة وحاول يفتح الباب، حصل إيه؟ غرق المقبض مر، خلى المقبض عليه مر، بس ما رضاش يفتح. فلما جت هي تفتح لمست المر اللي كان سايبه. فهنا بيقول ايه؟ قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، يعني مجرد ما مسكت المقبض لقت ايديها مبلوله من علامات جراحاته، من المرار اللي شافه، من الليله الطويله اللي استناها، من الحب اللي بيديه. فهي لمست الريحة الحلوة بتاعت آلامه ومتاعبه وصليبه ومحبته ووعوده. فقالت يداي بقت تقطران مرا، يعني ايه؟ مجرد ما لمست المقبض كده بقت ايدي كلها عمالة تنقط مر، وأصابعي مر قاطر

جا منين ده كله؟ ده هي ناشفه خالص دلوقتي ما عندهاش اي حاجه حلوه، ده منه هو، ده من العريس اللي كله طيب ومر نقي وحلو. كأن ربنا يسوع ساب لنا جراحاته كده عشان نلمسها، لما يبقى جسده ودمه على المذبح نلمس جسده ودمه، مر قاطر على مقبض الإرادة. يعني نقول له رب ناكل جسدك ودمك ونهتف ونقول لك إحنا ليك إلى الأبد، سامحنا على الفطور اللي إحنا فيه، سامحنا على النوم اللي إحنا فيه، رجعنا تاني جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. ده له معنى تاني كمان، أن الإرادة الإنسانية لما تضعف، لما الواحد يبقى كسلان ما عندوش إرادة، يحتاج أنه يتأمل في ألام الصليب شوي. لما الواحد يراجع قد إيه ربنا تكلف عشان ينقذه من جهنم وعشان يقدم له المحبة دي كلها، الحتة دي بتحرك الإرادة شوي. يعني هتنام مش هتصلي وسايب ربنا يسوع طول الليل بيصلي، هتنام مش هتصلي والمسيح له المجد اتضرب وتهان وتعذب، مش عارف تسامح أخوك بعد ما المسيح له المجد عمل كل اللي عمله. المرار أو المر القاطر من يد المسيح له المجد هو اللي يخلي الواحد يقوم يفتح بقى، قوم يفتح بقى كفاية، مش معقول قدام الصليب وألام الصليب والغلب ده كله تفضل نايم. فهنا قالت العروس قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي، أخيرا شوفوا المفاجأة بقى، لكن حبيبي تحول وعبر. إيه ده رب؟ ده احنا مستنين اللحظة دي من بدري، ده انت قعدت طول الليل عشان بس تعمل كده وتفتح لك وتدخل. وانت قلت في الرؤية في نفس الإصحاح بتاع الفطور ده، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هي متصورة بقى، هيدخل ويأخذها بالحضن بقى ويقول لها يلا نقعد ناكل لقمة. إنما ربنا ساعات يكشف للنفس إن التقل الزيادة ده والدلع الزيادة ده مؤذي جدا، فلما همت وقامت وفتحت ما لقيتوش، قال لها انت تقلت زيادة، سيبيني انا استخبى شوي عنك عشان تعرفي اللي كان هيجرالك من غيري، عشان تدوقي الغلب بقى لما تسيبيني تاني، عشان تعرفي قد ايه الغلطة دي صعبة قوي. فهنا تقول ايه؟ لكن حبيبي تحول. تحول يعني غير اتجاهه، هو اتجاهه عمال يدي وعمال يدلع وعمال يحايل وعمال يطبطب وعمال يحاول يفتح، المرة دي أنا فتحت لقيته مش داني ظهره. ساعات واحد يجي يصلي كده يقول حاسس ربنا مش بيبص علي، أو في أشياء يقول له حيظة تركتك. تركتك؟ أنت بتسيب حد يا رب؟ ده احنا أولادك مهما عملنا. قال لا أنا بسيب ساعات، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. بعض الآباء قالوا لما الواحد يسوق فيها ويتدلع، لما يجي يهم ويقوم ربنا ساعات يوريله قد إيه الدلع ده مكلف. يعني برضو أرجع لداود النبي، لما اتدلع زيادة ووقع في فطور ووقع في خطية زنا وقتل أوريا الحسي، فضل بعد كده يبكي بحرارة سنين عشان يستعيد نقاوة قلبه. قضى بقية عمره كله يقول له يا رب تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك، بفتكر أيام زمان وأنا صبي صغير في المراعي وبسبحك وأشوفك وحس بيك وأقول أعظمك لأنك احتضنتني، أروح فين أرجع فين للكلام ده؟ نفسي أرجع للمشاعر تدي، نفسي أنضف تاني، نفسي أحس بالقلب بتاع زمان. فضل فترة طويلة يجاهد عشان يستعيد اللي راح منه. ما هي دي بقى وحشت الفطور، الفترات اللي احنا بنكسل فيها دي تمنها غالي.
لأنك عشان تيجي تستعيد حماسك وحرارتك هتعمل مجهود

هتتعب شوية عشان تفضل عارف ان ربنا غالي. وبعدين افكركم في اصحاح 2، هي عدت على خبرة زي كده بس اقل، اصحاح 3 لما قالت طلبت فما وجدت 3 مرات، فاكرين دي كانت اول، لسه في اول الخطوبة يعني، فبقت بتدور عليه مش لاقيان، لكن بسرعة لقيته. قالت فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فايه امسكته ولم ارخيه. طب يعني انت مجربة غلاوته ومجربة انك لما تبعدي عنه شوية تتعبي قوي، وبقيتي بتجري زي المجنونة بتقولي راح فين راح فين راح فين، وتسألي كل واحد، وهو ما عوقش ما تأخرش خلاك تلاقيه بسرعة، ومسكتي بإيديك واسنانك وقلتي له مش هسيبك تاني أبدا. أمال دلوقتي بيخبط وبيقرع وبيستنى وبيحاول، انت ولا سائل. يعني زي واحد ايه يكون مثلا في ضيقة شديدة صرخ لربنا وربنا ما طولش واستجاب، فيقول له يا رب ما فيش زيك، انا بحبك قوي، انا مش هسيبك تاني ابدا، هوعدك ما بعدش عنك ابدا تاني، هحافظ على قانوني مهما كلفت. وتمر شويه ايام وينام ويكسل. طب وبعدين بقى؟ لا مش كل مره بقى، المره دي ايه هتطول شويه، المره دي الثمن اغلى شويه، المره دي هتتعب عشان تلاقيه، المره دي هتتبهدل لانها بارادتها بعدت عنه واستسلمت للكسل زياده. حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. يعني إيه؟ ممكن تتفهم بمعنى نفسي خرجت، قلبي وقع مني. يعني إيه ده؟ هو زعل بجد ولا إيه ده؟ المرة دي شكلها زعلة. أو نفسي خرجت يعني طلعت أجري وراه زي المجنونة، أنا قلت أنا استاهل، أنا فهمت هو فعلا لازم يصعب عليه. مع التجاهل ده كله نفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما مشي وهو خطوته سريعة. قعدنا نوصف إصحاح 2 كالإيل على المرتفعات والتلال والجبال، يعني لو مشي مش هتطوله، ده هو كان بياخدها في إيده عشان تلحقه، إنما لو هيمشي مش هتعرف توصل له أبدا. فنفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما ربنا بعد بقت النفس وحيدة، حست بقى بالصعوبة بتاعت الوحدة. طلبته فما وجدته، رجعت تاني الدوق اللي دقيته زمان. قالت بقيت اصرخ وانادي عليه وما بيردش، مع ان في الاول كان قريب منها جدا، دلوقتي بقى طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. تاني برضو الواحد فينا صحيح البني ادم ده متعب، يعني لما تيجي ايام صعبه ويقعد يوعد ربنا ويقول له هعمل وهسوي وهبقى وهبقى، وبعدين لما الأيام الصعبة تعدي ينسى الوعود كلها ويرجع ينام في الخط. يجيب ربنا خبطة كمان، يفضل الواحد يصرخ ويقول له رب أوعدك هبقى واحد تاني، هبطل اللي كنت بعمله هعمل وأسوي، وربنا يرفع والواحد ينام تاني. لكن في وقت كده ربنا إيه يورينا بقى الغلب اللي ممكن نشوفه من الفتور، المضاعفات اللي ممكن تحصل لما نبعد عن ربنا. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. طبعا هي متعودة فيها فضيلة كويسة أنها إيه عنيدة بقى في الحتة دي، ما تستسلمش أبدا، لأنها رجعت تحس باليتم بقى والوحدة الفظيعة، مش لقياها، كانت متدلعة وعارفة أنه مش هيسيبها أبدا، دلوقتي لا. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ما طلعت تجري في الشوارع المرة دي. المرة اللي فاتت أفكركم لما راحت للحرس الطائف سألتهم، قلت أرأيتم من تحب نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي. إصحاح 3 المرة اللي فاتت لما سألت الحرس قالوا لها هي خطوتين وهتلاقيه، ما جاوزتهم إلا قليلا. والحرس قلنا عليها المرة اللي فاتت أن دول معلمي الكنيسة وأبائها والقديسين اللي بيطوفوا يحرسوا الكنيسة، فالنفس جريت عليهم تقول لهم عندي فتور مش لاقياه، أنا أصلي زعلت، أنا اتدلعت. فقالوا لها طب خلاص خطوتين وتلاقيه. المرة دي بقى حاجة تلخبط، وجداني الحرس الطائف في المدينة ضربوا

إيه؟ لا ما ينفعش تمشي على آباء الكنيسة دي. جرحوني أو جرحوني حفظت الأسوار رفعوا إذاري عني، عروني يعني. إيه بقى ده؟ أصل الحرس الطائف نوعين، في نوعين بيطوفوا حوالينا، في سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وفي خطية محيطة بنا، في حراس تبع ربنا مسؤولين عننا من الملائكة والقديسين والآباء اللي بيبعتهم ربنا، وفي شياطين وقوى الشر والخطية اللي في الدنيا برضو محيطة بنا. فلما تمشي لوحدك في الدنيا لا، ممكن يستلموك بقى الحرس الطائف يعني أهل الدنيا أو شهوات هذا الزمان أو الشياطين، استفردوا بيها بقى. مش أنت عريسك بعد عنك؟ مش أنت الجارية اللي عملت فيها ملكة مرات الملك؟ مش أنت اللي طلعت فيها وبقيتي عروسة وبتقولي أنا لحبيبي وحبيبي ليه؟ طب خدي بقى بدل بقيتي لوحدك هنعمل فيكي ونسوي. فهنا الحرس الطائف بتفكرنا أنه في قوى الشر حوالينا، فلو بعدت عن ربنا تيجي عليك الأفكار تبهدلك والشهوات تبهدلك والمشاعر الغلط والطباع القديمة وكل اللخبطة تيجي. جرحوني ضربوني عروني بهدلوها. ليه؟ لأنها بقت لوحدها. وده اللي حصل مع أي حد وقع في فتور، لما بطرس نام في ليلة صلب المسيح وفضل المسيح يقول له ما تنامش يا بطرس، بلاش تنام، وقال له ما أنا صاحي برضه يا رب، هو أنا نائمة وقلبي مستيقظ. شوفوا بقى بهدلوه بعد كده الشياطين، خلوا يقع في إنكار وتجديف ولعن وحلف، بهدلوه. ولما داود النبي طلع يتمشى وبتاع مسكول شياطين ولخبطوا له الدنيا وحطوا نقطة سودة في حياته لولا التوبة كانت قعدت. فهنا بيورينا قد ايه النفس لما تبعد عن ربنا ممكن تبقى عرضة لما يطوف حوالينا من شر. عشان كده مش كل الطائف اللي حوالينا تبع ربنا، في طائف تبع ربنا ملائكة وقديسين لو جرت لهم يدلوك، وفي طائف كمان قوى الشر. مع المستوى ده من العمى ومن الفتور الأقرب للأسف الشياطين، فهم اللي استلموا. في تأمل تاني قالوا بعض الآباء أن الحرس الطائف إن كان ينطبق على آباء الكنيسة ومعلميها ممكن يمسكوا النفس الفاترة الزيادة دي المتكبرة دي ويعروها من كبريائها، يعروها من اتكالها على ذاتها، لأن أنا غسلت رجلي كانت حاسة أنها كويسة أوي. فهنا رفعوا إزاري عني، يعني فضلت أقول لهم ما أنا كويس ما أنا كويسة، فإيه أبويا واجهني قال لي كويس على إيه، أنت شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان، فوق بقى. هنا دي ضربوني وجرحوني وعروني، مش مقصودة بالمعنى الحرفي، مقصود التوبيخ الشديد والتبكيت اللي يجي من الحرس إذا كان حرس حلو عشان يفوق النفس ويطلعها من اعتقادها انها مش ممكن تضيع وانها خلاص كده ماشية تمام وان العريس بيموت فيها مهما حصل، مش واخدة بالها انها ممكن تهلك. فناخد اي من المعنيين، اما الحرس بمعنى الطائف ناس مش تمام الشياطين يعني، واما اذا كان بالمعنى الاباء الروحيين يبقى هنا جرحوني جرح في كبريائي، جرحوني عشان افوق، واجهوني بضعفي، فوقوني لحسن أنا كنت فاكر نفسي كويس. لقيت بقى البنات أصحابها بتوع زمان، البنات اللي كانوا يبصلها كده بإعجاب ويقولولها يا بختك يا بختك حبيبته، أنت عروسته، أنت ملكة في مملكته، أنت بنته. فقالت لهن أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. كانت في العادي بتقول إيه؟ كانت الكلمة الدارجة عندها لما يكون هي في حضن عريسها زي الطفل كده في حضن أبوه، تقول أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء، سيبوني أشبع بيه، مش عاوزة دوشة، مش عاوزة أحس، سيبوني فرحانة بيه. دلوقتي هي مش طيلان، فبقت صراخها اختلف، بتقول لا قولوا له روحوا قولوا له لو شفتوه أنا مريضة حباً.

يعني أنا أسفل، أنا غلطت في حقك، أنا تجاهلت محبتك، أنا جيت على كرامتك، أنا سبتك طول الليل تتقرع، أنا ما قدرتش يعني إيه الملك المسيح له المجد يجري ورايا أنا الجارية السودة، ما فهمتهاش وأهملتك، أنا استاهل اللي أنا فيه، بس أنا عاوز أقول لك حاجة واحدة بس، أنا لسه بحبك وحبك مخليني مريضة، إني مريضة حبا. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. لما الواحد يكون واقع في فطور أو ملخبط كده روحيا يبتدي بقى يجري للعذراء بنت أورشليم الأصيلة، يقول لها روحي قولي لربنا ما يسيبنيش كده، مش عارفة أصلي، مش معقول أفضل كده. يروح بقى للقديسين كلهم يقول لهم كلموه عني، قولوا له أنا مريضة طيب، وهو الطبيب، وهو قال ما جئت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة، هو اللي عنده الشفاء، هموت لو فضل بعيد عني، ما يسيبنيش. هنا التشفع بالقديسين من أجل عودة الحرارة الروحية، يعني إيه دول قريبين ليه، دول اللي بيحبوه شبعانين بيه طول الوقت، دول اللي حاسين بجماله، فالواحد يبقى بيوصيهم على نفسه يعني. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. يعني إيه الواحد مريض حبا؟ لما الواحد يحب ربنا ممكن يصدر عنه أمور غريبة، يعني ساكبة الطيب لما دخلت بالطيب وسكبته الناس قالت دي مجنونة دي ولا ايه، انما هي مريضة حبا. لما زكى وقف يقول نص فلوسي هوزعها والنص التاني هرجعه لاصحابه 4 أضعاف، الراجل ده مجنون ولا ايه، ده مريض، ده اي مريض حبا، مريض بس بيعجب ربنا. الحب يخليك مريض في نظر الناس، لما يلاقوا شاب حلو وناجح ومتفوق يقول هسيب الدنيا واروح الدير، انت مجنون ده ولا ايه؟ لا، هو مريض حبا وبيحب ربنا، لكن في نظر الناس هو مريض. لما يلاقوا راجل كبير في السن وهاتك خدمة صبح وليل ومش واخد باله من صحته، او يعني جاي فوق صحته، يقولوا له ليه تعمل كده، يقول لهم انا مريض حبا، انا بحبه بجنون، انا عاوز اقول له سامحني وقبلني تاني، أنا عاوز أثبت له أن أنا بحبه بالرغم من اللي عملته طول السنين اللي فاتت، أنا عاوز أوصل له قد إيه أنا متألم من تجاهلي اللي حصل ده. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. يعني الحب يخلي الواحد كده إيه كأنه مريض، بس مريض بمعنى جميل، يعني مش قابل أي حاجة ولا أي تعزية من غير ربنا، فيش حاجة أي ليها طعم، تعرفين المريض ما يستطعمش لا أكل ولا شرب ولا. فهو خلاص اللي حس أنه بعد عن ربنا فيش حاجة ليها طعم إلا أنه يرجع لربنا تاني ويشبع بيه تاني. يقوموا بقى أصحابها يقولوا لها إيه، أو بنات أورشليم القديسات الحلوين أو النفوس الحلوة اللي سبقت دي، يقول لها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء. ممكن نفهم على إيه، هو ده عريس حد يضيعه من إيده، هو ده عريس حد يتجاهله، هو ده حاجة قليلة عشان تنامي وتسيبيه خبط، ده حد طويل. ما حبيبك من حبيب، يعني هو أنت مغفلة حد يضيع عريس حلو كده، ما حبيبك من حبيب، ليه عملتي كده، ليه ضيعتي من إيدك، ليه التعزيات الحلوة تروح، ليه القعدة الجميلة مع ربنا تروح، ليه السلام اللي كنت فيه روح، ليه النقاوة اللي وصلت لها تضيع منك، ليه الجنة المغلقة تتفتح وتدخل أي كلام. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، يعني أنت جميلة قوي في نظره، تعملي في نفسك كده، تبهدلي روحك البهدلة دي، تفكري زي الناس وتنامي، تدلعي الدلع ده كله بعد اللي وصلتي له. ما حبيبك من حبيب، هم نفسهم بيلوموها لأنها وصلت إلى درجات حلوة قوي قبل كده ودلوقتي متبهدلة بهدلة جامدة قوي. ما حبيب، يعيدوها تاني، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا، ليه معنى تاني إيه،
احنا عارفين بتحبيه قد ايه، حاضر هنروح

نقول هنروح نقول هنوصل حتى تحلفينا هكذا، يعني احنا واخدين بال، هنروح نبلغ هنقول له حبيبتك الدلعة دي بتعتذر وبتقول لك خلاص معلش المرة دي، سامحها المرة دي. فما حبيبك من حبيب، دي لغة بنات أورشليم اللي بيقولوا لها احنا عارفين قد ايه هو طيب وقد ايه هو حلو وممكن يسامح حتى بعد كل اللي عملتيه، حتى بعد كل التجاهل ده، حتى بعد الليلة الطويلة اللي قاعد مستنيها دي، والليلة دي ممكن تبقى العمر كله يعني. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا، يعني احنا عارفين قد ايه هو حلو وحاسين بيك قد ايه انت زعلان على نفسك، وعشان كده حاضر هنروح نبلغه، هنقول له انك مريضة حبا، هنقول له ما تسيبهاش في الحالة اللي هي فيها دي، قرب منها تاني، طبطب عليها تاني، سامحها على اللي فات. طبعا مع شفاعة القديسين ومع الغيرة والحرارة والجري والقوم انتهت الفترة البايخة بتاعت الفتور، ورجع الإنسان لحرارته، ورجعت العروسة في حضن عريسها، فتقول له إيه؟ حبيبي أبيض وأحمر، يبقى فوشها خلاص، يبقى وصلت خلاص. خلي بالكوا سليمان الحكيم كشاعر وفنان ينط بعض الأحداث عشان تفهم ضمنيا إن هي كده، ضمنيا اتفهم انها لقيته، فبقت بتقول له حبيبي انت احمر وابيض، يعني ايه دي بقى؟ هو كان دايما ابيض، انما نضاف عليه اللون الاحمر ليه؟ عشان الحاجات اللي بتعملها دي، اشاره للدم، اشاره للصليب. فقالت له انت ابيض جميل قوي وفيك كده برضو خط احمر، يعني جمالك البياض هنا اشاره للنقاوه والكمال، لكن في خط أحمر واضح كمان إشارة إن الجمال ده كله أجمل ما فيه الفداء اللي أنت عملته والصليب اللي قدمته، أجمل ما في منظر ربنا يسوع له المجد الصليب اللي شاله عشان. فبتقول له حبيبي أبيض وأحمر، أنا بحبك يا رب مش بس لأنك قدوس ولأنك كامل ولأنك بلا خطية ولأنك طيب قوي، أنا بحبك بالأكتر لأنك مت عشان وفادتني ودفعت الثمن غالي قوي من دمك، فبقول حبيبي أبيض وأحمر. معلم بين ربوة، يعني إيه؟ يعني مش مفيش زيه أبدا، معلم يعني كده علم مفيش مثيل له، بين ربوة يعني لو ما يحطوا آلهة الدنيا كلها وأحلى ناس في الدنيا وفي التاريخ ما يجيش جنبه حاجة. فهنا النفس لما تحب ربنا وترجع بقى في فترة فتور وتطلع من اللخبطة اللي فيها، تبتدي تتغزل في ربنا تاني، تبتدي كلام الحب يرجع تاني. شوفوا الجو هنا غير خالص اللي فات، كانت نايمة وبتقول خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجليها لسه وسخهم، كلام تعب مش كويس. دلوقتي ايه؟ عمالة تسبح لعرسها وتقول له حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة. لما الواحد يتوب بجد ويرجع لربنا يقول له رب فعلا ما فيش زيك، ما فيش زيك طيب، ما فيش زيك استحملني، ما فيش زيك بين كل الدنيا، أي حاجة في الدنيا ما تجيش جنبك حاجة. رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالك كالغراب، يعني إيه؟ رأسه ذهب إبريز إشارة إلى مجده، إشارة إلى ملكه، إشارة إلى عظمته، إشارة إلى لاهوته. فرأسه عالي جدا في السماء، عظيم جدا. قصصه يعني أذياله حالكة زي الغراب الغامق زي سودة، يعني إيه؟ لأن المسيح هو رب السماء والأرض، لأن لاهوته ما فارقش ناسوته لحظة ولا طرفة عين، هو جميل جدا كالذهب، وهو أيضا خد لون التراب بتاعنا، قصص حالك كالغراب. فهمي المعنى؟ يعني جمالك يا رب أنك ممجد جدا وقدوس، وجمالك كمان أنك أنت مشيت على الأرض زينا واتربت بترابنا، فقصصك يعني أطراف ثيابك بقت أرضية زينا،
يعني انت ليك ناسوت

حقيقي، فليك لاهوت حقيقي وليك ناسوت حقيقي، إله حق من إله حق وناسوت حقيقي خدته من العذر. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهم. احنا جات ذكر الحكاية عينين الحمام دي كتير، وكان يوصف دايما الوداعة أو البساطة بالحمام. هو اللي كان بيقول لها عيناك حمامتان، فاكرنا؟ وكذا مرة يقول لها يا حمامتي، يعني انت بسيطة وديعة زيها. هي دلوقتي اللي بتقول له أنا مش وديعة ولا حاجة، بصراحة أنت اللي وديعة، أنت اللي عيناك في منتهى البراءة، لسه بصص لي يا رب بعد كل اللي عملته على أن يطلع مني حاجة كويسة، لسه بتبص لي بحب بعد كل السنين اللي لخبطت فيها دي، لسه عينيك بتبص على المية اللي تسقيني بيها. مجاري المياه إشارة دايما إلى قنوات الروح القدس، المية دايما للروح القدس، ومجاري المياه يعني المجالات اللي تمتلئ فيها بروح الله، الصلاة والإنجيل والتلمذة والتوبة والاعتراف والتناول والخدمة والحب. عينيك على الحاجات دي طول الوقت، امتى ابني هيصلي، امتى هيقرأ الإنجيل، امتى هيسجد ويتوب، امتى هيراجع نفسه، امتى هينزل خدمة. عينيك طول الوقت بص على مجاري المياه، لأن عارف إن ده الغذاء بتاعي، وأنا مش دريان عمال أجري في شغل وأجري في ناس وأجري، وأنا مش واخد بالي إن عينيك مركزة على الحاجات دي. عيناه كالحمام على مجاري المياه، يعني كل تركيز ربنا على مجرى المياه. مجرى المياه يعني إيه؟ المجال اللي تشرب منه. ربنا بيحضر لك كل يوم وعظة، كل يوم رسالة، كل يوم حضن، كل يوم طبطبة، كل يوم وعد، وانت مش مركز. عيناه على مجاري المياه كالحمام، ببساطة واتضاع شديد، ويعدي اليوم ما تشربش يقول طب معلش بكر، ويعدي بكر ويعدي بعد، ربنا بقاله طويل ومستني يوم وسنة وكذا سنة عشان تشرب. لكن كل اللي يهمه انك ترتوي، لان من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، اما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن. قلنا اللبن دايما اشارة لايه؟ لكلمة ربنا. فالعينين مغسولتان باللبن يعني البياض بتاعهم بياض كده جميل زي اللبن، فإشارة إلى قد إيه ربنا نظرته كلها حب وكلها وعد، وكلمة ربنا هي اللي بتخلي الواحد يمتلئ ويشرب من مجرى المياه. جالستان في وقبيهما، يعني عينين ربنا ملاحظاك طول الوقت، مراقباك طول الوقت، بيقعد يستنى بس لو يشرب بق، بس لو يركز في الآية دي، بس لو يحب أخوه، بس لو يمد إيده يعمل الخير ده. فبالتضاع شديد ربنا يفضل مراقبك طول اليوم والليل لعلك تشرب من مجرى المياه. لإلهنا كل مجد وكرامة إليه.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول.

الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000

سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أين جعلنا رمز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

سفر اللاويين سفر اللاويين الأصحاح الأول. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم:

إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطعة مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه، ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا، ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. الأصحاح الثاني. وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا،
لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملحا. وإن قربت تقدمة باكورات للرب، ففريكا مشويا بالنار، جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك، وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب.

الأصحاح الثالث. وإن كان قربانه ذبيحة سلامة، فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب. يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه. إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام الرب. يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب الألية صحيحة من عند العصعص ينزعها، والشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب. يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب الشحم الذي يغش الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم. الأصحاح الرابع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها، إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية، يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ

الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطري الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة، ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرق. وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرمادي، ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرمادي تحرق. وإن سهى كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها، يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب، ويذبح الثور أمام الرب، ويدخل الكاهن الممسوح من دم الثور إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم، وينضح 7 مرات أمام الرب لدى الحجاب، ويجعل من الدم على قرون المذبح الذي أمام الرب في خيمة الاجتماع، وسائر الدم يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحمه ينزعه عنه ويوقده على المذبح، ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطية، كذلك يفعل به، ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم. ثم يخرج الثور إلى خارج المحلة ويحرقه كما أحرق الثور الأول، إنه ذبيحة خطية المجمع. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا، ويضع يده على رأس التيس ويذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب، إنه ذبيحة خطيئة. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه، ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح المحرقة، وجميع شحمه يوقده على المذبح كشحم ذبيحة السلامة، ويكفر الكاهن عنه من خطيته فيصفح عنه. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة، ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ويصب سائر دمها إلى أسفل المذبح، وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن ذبيحة السلامة، ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب.

ويكفر عنه الكاهن فيصفح عنه. وإن أتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها أنثى صحيحة، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ذبيحة خطية في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح، وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضأن عن ذبيحة السلام، ويوقده الكاهن على المذبح على وقائد الرب، ويكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية لكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق للاب القمص بيشوي كامل.

الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانجيل اللي اتقرا علينا الليله بتقراه الكنيسه في الاسبوع الاخير من الصوم، بنعيد تاني يوم جمعه ختام الصوم، اخر يوم في الصيام في صوم الاربعين، بنسمع فيه نفس الصوت ده اللي هو الحكم الاخير

اللي بيحكمه ربنا على الناس اللي رفضوا وصيته ورفضوا رسالته. الموضوع دقيق للغاية، لان احنا عادة تعودنا ان احنا نسمع من ربنا يسوع الكلمات الطيبة وكلمات التشجيع ودفاعه عن الخطاة ووقوفه معاهم ومحبته لخلاص كل نفس ودعته ولطفه. لكن زي ما بيقول النهارده، لابد ان ياتي وقت يغلق الباب، وعندما يغلق الباب تكون النهايه. فمراحم ربنا الواسعه مش معقول يكون لها نهايه، لكن النهايه ان الباب اغلق او الفرصه عدت. مش ان رحمه ربنا عاجزه او ناقصه او مقصره. الحقيقه ان انجيل النهارده في منتهى الاهميه، لان هو احساسات ومشاعر الايام الاخيره. ويوصيهم ربنا يسوع، بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فما قالش ادخلوا من الباب الضيق، لكن قال اجتهدوا. وكلمه اجتهدوا تحمل معنى الجهاد، يعني جهدوا تعبوا. يعني قبل ما اقول لكم ان هو باب ضيق، انا عارف انه باب ضيق، عشان كده قلت لكم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. والانجيل في حد ذاته حلو ولذيذ ويرد كتير على الناس، او يعمل اتزان في حياه الانسان المسيحي، عشان احنا بنسمع كلام كتير. واحد يقول لك انت ممكن تخلص في ثانية، ويجي يسألك واحد يقول لك انت تجددت او تخلصت خلاص، او انت خلاص اتبررت واصبحت انسان مبرر خلاص. تقول له يعني تاخد مني قد ايه الحكاية دي؟ يقول لك آمن فقط. ولما تآمن فقط تنال كل البركات وكل الخلاص. ده كلام ناقص، لأن اللي قال إن إحنا اللي يولد من الماء والروح يدخل ملكوت السماوات هو نفسه النهارده اللي بيقول لنا اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. كونوا ان بطل دخول السماوات في قوه الدم بتاعه واصبح دخول السماء مرتبط بالايمان بصليب المسيح وبدمه، ده مش معناه ان هو لغى الجهاد بتاعنا. زي ما بيقول واحد من ابائنا، بيقول ان عبور الشعب للبحر الاحمر مش معناها ان هم وصلوا ارض كنعان، بالعكس ده معنى عبورهم للبحر الاحمر يعني معناهم اتحطوا رجليهم على اول الرحلة. ودي النقطة اللي انا عاوز ااكد عليها، ان رحلة افرض ان انت اتعرفت عن المسيح على المسيح النهارده، هل ده يبقى النهاية ولا البداية؟ تقول ده يبقى النهاية. طب النهاية يبقى خلاص، يعني مش عاوز اكتر من كده. لكن اذا كنت تفهم الموضوع بروح الانجيل كويس، تعرف ان اول انت ما اتعرفت على المسيح دي البداية، دي السلمة الاولانية. او تعرف ان انت دخلت قصر ملوش حدود، بس يا دوبك فتحت الباب الاولاني. فامكانك تطلع كل الطوابق اللي فيه، تخش كل الاوض اللي فيه، وتتمتع في كل الحاجات اللي فيه، ما دام فتحت الباب الاولاني. صحيح فتح الباب الاولاني مش ممكن يتم الا بدم

المسيح. لكن دخولك جوه بقى وتمتعك بالبركات اللي جوه دي موضوع جهادك، انما اذا كنت تنام مش هتتمتع بالحاجات دي. فالحقيقه يا احبائي ان دخولنا من الباب الضيق ده موضوع لطيف جدا. يا ريت الايه دي ما تطلعش من ذهني عشان ما اقعدش تحت رحمه الطيارات وتحت الايام ديت يقول لك فلان ده يتجدد في لحظه ويتخلص في لحظه، وفلان ده خلاص يعرف كل شيء عن المسيح في ثواني، وفلان ده مبرر بدم المسيح. لا، تقول له صح، ما حدش يقدر يدخل السماء ولا حد يقدر ينال المواعيد الابديه الا بدم المسيح، لكن ده بدايه الطريق. النقطه اللي عاوز احطها في ذهنك وما تروحش ابدا ان يسوع الحلو اللي خلصك وتمتعت بيه من يوم ما عرفته دي تبقى بدايه رحلتك معاه. احنا في كنيستنا بنعتبر ان بدايه الرحله من المعموديه، وكنيستنا يقولوا بس بتتكلمش غير على الاعمال، الاعمال ما بتتكلمش عن النعمه. اقول لك لا، ان كان في كنيسه بتتكلم عن النعمه يبقى مفيش اغنى من كنيستنا، لان الميلاد في المعموديه ده ما هو نعمه. وانا لما اتولدت في المعموديه وانا طفل وما ادراش حاجه، وانا كان ليا نصيب ايه فيها دي او ايه تعب فيها؟ اما دي نعمه. اذا اكثر كنيسه بتتكلم عن النعمه هي كنيستنا. صدق هو في كنيسه فيها اختبار حقيقي لنعمه ربنا قد كنيستنا؟ لان اسرار الكنيسه كلها هي حضور الهي، وبعدين بتقدم لنا بدون حتى احيانا ما نستحقها ولا ندرى بيها، المعموديه والتناول والاسرار الكثيره دي. مش عاوز افصل بين النعمه وبين الجهاد، بس عاوز اسيب النقطه ديت بمفهوم صغير، ان النعمه تبتدي وديت، ولما النعمه تعمل في حياتي في المعموديه تبقى ديت بدايه السلم الاولاني. خلاص يبقى احنا اتفقنا، يبقى احنا دلوقتي كلنا موافقين يا يسوع مع كلامك ان احنا داخلين من باب ضيق. صحيح الباب ما كانش مفتوح انت اللي فتحته، لكن احنا دخلنا، احنا دخلنا من الباب الضيق، نجاهد بقى عشان نمشي في رحلتنا اللي احنا ماشيينها. وانت ماشي في الطريق كل اكتشاف لنعمة ربنا مش متعاه للكسل والتراخي. يعني افرض ان حياتك الروحية تقدمت وبقيت تحب ربنا اكتر وتصلي اكتر، ده مش معناه ان انت تقف عند الحتة دي تقول خلاص وصلت. يبقى برضو ده دب المفهوم بتاع الكنيسة، اجتهدوا ان تدخلهم الباب الضيق لغاية انت الى ما لا نهاية. اذا الجهاد ده موضوع طويل اتني ماشي فيه على طول لغاية اخر لحظة في حياتي. تقول لي يا ابونا ده شاق، اقول لك ابدا ده لذيذ. هو اللي كان شاق فعلا ان اللي يفتح لنا باب القصر من بره، لكن ما تنساش كل مرة جاهد وطلعت سلمة اتمتعت ببركات روحية، فتاخد اجرتك اول باول وزيادة. فما تصدقش ابدا ان الباب الضيق اللي بيتكلم عليه المسيح يسوع ده باب التعب، ولكن هو باب السعادة الواسعة. مش هو باب ضيق، لكن هو باب السعادة الواسعة. ليه؟ لان المرأة السامرية لما كانت بتشرب من البير بتاعها كانت فاكرة ان البير ده هو ده البير السهل، كانت غرقانة جوه البير، كان لها خمس ازواج غير اللي ليه. لما اتعرفت بالمسيح فدخلت من باب ضيق، تركت الخمس ازواج، تركت الجره، اتغيرت حياتها. هل المراه ديت ابتدت حياه صعبه بعد كده؟ في الظاهر اي واحد يوقف يقول يا المراه دي مسكينه، زمان كانت بتلبس احسن لبس، وزمان كانت بتعاكس كل الناس وبتقدر تصطاد كل الناس، وزمان كانت بتسهر ليالي كلها في المتع بتاعتها. النهارده المراه دي غلبانه. ليه؟ قال لها عشان اتعرفت بيسوع.
يبقى دخلت الباب الايه؟ الضيق. هو اللي دخلها الباب الضيق. طيب نخش جوه قلب المرأة الخاطئة. ايه اللي حصل؟ تقول من يوم ما عرفت يسوع اسيب المية اللي كنت باخد منها بشرب منها وعطش. من يوم ما عرفته المية اللي بشرب منها بعطش تاني. وحياتي فيها سعادة، فيها سلام. ويبدو ان انا سبت 5 ازواج، لكن لقيت المسيح اللي هو اغنى من مليون واحد. فاذا بمفهوم معلمنا بولس الرسول، مش كآبة ولا غم ولا تعاسة اللي ماشي ورا المسيح لانه داخل من الباب الضيق، لكن هو في الواقع كل ما كان لي ربح حسبته مثال. عشان انا ربحت المسيح اذا انا الايه؟ الكسبان. وكل العالم لا يساوي شيء في ريح المكسب لانا كسبان. انا عاوزك تقول لنفسك كده، انا اتخذت نعمة ربنا من المعمودية وانا دخلت في الباب الضيق، والباب الضيق شكله وحش ومنظره متعب وشكله الجهاد والتعب، لكن انا ماشي فيه وسعيد وحتن ماشي فيه الى ايه؟ الى ملء اقامة المسيح، لان هو في لا نهائيات. فالجهاد والنعمة في الواقع موضوع ما اعرفش اتكلم عليه، ما تعرفش تتكلم عليه غير كنيستنا. انما تطلع لك كنيسة مثلا في الغرب بتقول لك النعمة وبس، نعمة المسيح تخلص. طب والجهاد؟ ما يقول لك جهاد اهو تدخلهم الباب الضيق. طب هو انت حتى لو تيجي لواحد كده محتاج وتلاقيه هيموت من الجوع، تديله الفلوس وتقول له خد ال10 جنيه دي اصرف في كل واصرف على قلبك، وتعرف انه هياخدها بعد كده يروح يشرب بيها خمر ويلعب بيها قمار، تقول الله طب انا بديله نعم وهو ما بيجهدش. طب هو مثلا الوزنات عباره عن ايه؟ طب ما مثلا الوزنات عباره عن جهاد. في الاخر قال له تعال، انت خدت كم وزن؟ 5. قال له تعالى معاك. قال له معايا 5 تاني. هل الراجل اللي تعب وتاجر في الخمسه ده كان تعب؟ ابدا. اما كلنا بنجهد، ما التلميذ بيجهز من ذاكرته تعب، ما الموظف بيشتغل في وظيفته عشان ياخد درجته وياخد مركزه كل حاجه، ده تعب شغله، ده تعاسه. ده بيشتكوا من الناس اللي هم ما وراهمش شغل وبيقولوا عندهم بقاله وعطله وقاعدين متضايقين وبيعملوا مشاكل وبتاع. مين قال ان ده تعاسه؟ فالنقطه الاساسيه اللي كشفها المسيح هنا في حديثه في الواقع نقطه خطيره جدا، ان الجهاد ملازم للنعمه، واللي ما يجهدش ما يستحقش النعمه ويستحق تتاخذ منه النعمه، وان الجهاد مرتبط بالنعمه، وان الباب الضيق مش باب تعس او مش باب شقاء لكن باب مفرح. هو باب ضيق من بره، منظره قدام الناس، لكن من جوه اسال بقى اللي بيتمتعوا بربنا، قول لهم هو باب ضيق؟ يقول لك باب ضيق، نحن دخلنا في اعماق الابديه وفي السعاده. تقوم تقول لنا باب ضيق؟ ده احنا في منتهى الفرح والسلام، ماهيش دي ابدا. ده احنا كنا نحسب من غير الباب الضيق ده ما دخلناه يبقى ما كانش لنا حياه ولا قيمه ولا اخره. فدي النقطه الاولى اللي هي موضوع النعمه والجهاد. وهكرر مره ثانيه واقول ان النعمه لما تمس حياتك اعتبر ان دي اشاره ملزمه ليك بالجهاد عشان تنتبه دي. اول ما تلاقي العطيه جات لك من ربنا يعني معناها عشان تتاجر وتثمر فيه. اوعى تفتكر ان النعم اللي بتعطى ليك دي ديت مدعاه للكسل وللنوم، ولكن النعم اللي بتعطى ليك ديت بدايه حركه وبدايه نمو وحركه على السلم على طول، على الطروع، على الرحله بتاعتك. اتقال المثل ده امتى؟ ممكن نرجع للانجيل كده ويقول واجتاز في مدن وقرى، كان ماشي يعلم ويسافر نحو اورشليم. ونحو اورشليم يعني معناها نحو الصليب، يعني اذا السكه دي في الواقع. عشان كده ليه الكنيسه اختارت لنا الانجيل ده؟ لان النهارده هو اوريدي يعني فعلا هو ماشي في سكته ناحيه اورشليم. فاحنا في سكته ناحيه اورشليم، يعني سكه ايه؟ سكه الصليب. عرفت الباب الضيق يعني ايه؟ الباب الضيق هو الصليب.
فإذا كان الباب ضيق

بالنسبة لنا؟ لا، الصليب ده قوة الله، والصليب ده الحكمة بتاعت ربنا، والصليب هو الحب والبذل، والصليب هو أجمل ما في المسيحية وأحلى ما فيها، وأن المسيحية من غير صليب لا قيمة لها، وأن الصليب مش معناه تجربة ولا مصيبة ولا حاجة زي كده، لكن الصليب عبارة عن صبغة اتصبغ بها المسيحيين وطلبوا بها العالم والأهواء والشهوات، واكتشفوا بها الكنز الحقيقي المخفي. فالسكة النهاردة لأورشليم معدة مهيئة، احنا خلاص احنا داخلين على بداية اسبوع الالام، ليبتدي يوحنا الانجيل يقول كان صاعدا الى اورشليم، هنا لوقا بيقول كان يجتاز في قرى يعلم ويسافر نحو اورشليم، واحد تاني يقول كان ثبت نظره نحو اورشليم، يعني نحو الصليب. فالفترة دي بعد حادثة التجلي كل اتجاهات ربنا يسوع المسيح متجهة للصليب، وكم مرة كان ينبههم يقول لهم ان ابن الانسان يسلم، ولرؤساء الكهنة وللشعب، ويصلب وفي ثالث يوم ويموت وفي ثالث يوم يقوم. فالباب الضيق هو الصليب. وحش الصليب؟ لا ابدا، ده احنا بنشيله بفرح وبلاد. وان كان الصليب في مظهره مظهر العار طبعا، يقول لك كده عنه عشان يعني النبي ليس له منظر فنشتهيه، ملوش شكل ولا منظر، محتقر ومرزوح. ده طبعا بالنسبه لايه؟ للناس اللي حوالينا مش فاهمين، بالنسبه احنا لنا المؤمنين تقول لك ده كان بيفتي البشريه، كان بيعلن حبه، ده تعبير ربنا يسوع المسيح. يقول الصليب كانت شهوته، شهوته شهوه اشتهيت ان اكل معكم الفصح، هذا الفصح. ايه الفصح اللي كان هياكل المسيح يشتهيه؟ كان بيشتهي لحمه مشويه يشوها، يعني عاوز ياكل معاهم الفصح، ياكل الخروف مشي. هو ما حضرش معاهم الفصح لان الفصح كان معاه يوم الجمعه، في اللحظه اللي اتطلب فيها المسيح على الصليب دي كانت اللحظه اللي اتقدم فيها الفصح. والعشوه اللي عملها بالليل ديت يوم الخميس ما كانتش في الفصح، ده هو كان بيكسر فيها جسده، فهو دي كان بيشتهيها، لا دي كانت شهوته. شهوة اشتهيت، عشان نخليها واضحة أكتر، مش أن آكل معكم هذا الفصح، شهوة اشتهيت أن أكسر وأن أصلب من أجلكم. ويبتدي إنجيل معلمنا يوحنا يقول كده في الإصحاح 13، إذ كان يسوع عالم أن ساعته قد أتت، قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، قام عن العشاء وانتظر بمنظرة وبات الأرجل التلمس. هذه التقدمة بتاعت شهوته الصليب. أنا عاوزك تتخيل معايا كده، من ساعة الكتاب المقدس ما كان بيتكلم إن المسيح ثبت نظره نحو أورشليم، يعني إيه؟ يعني عينه لحت الصليب. مريض ليل نهار بيفكر فيه. ومرة هو ماشي مع تلاميذه فلقى حاجة ثقيلة قوي، يوحنا الحبيب بيقول كده، فقالوا له فيه ايه؟ سمعوه بيتكلم كده بيقول ان شئت ان تعبر عن هذه الكأس ولكن من اجل هذه الكأس قد اتيت. فسمع صوت بيقول له مجد ابنك، فقال له مجدت وامجد ايضا. قال له ده رعد، حصلت رعد، رعد. قال لهم ليس من اجل هذا الصوت لكن من اجلكم. فاكرين انه من اجلي؟ من اجلكم. شهوه اشتهيت انا اكل هذا الفرد. فالصليب باختصار عشان ما نطولش، شهوه، ادي الباب الضيق. وهو رايح للصليب هتلاقي تعبيرات لذيذه وممتعه وحلوه. يقول لهم كده هو تعالوا، هو بعد ما اكلهم الفرد يقول لهم حبة الحنة إن لم تقع في الأرض وتموت لا يمكن فهي تبقى وحدها ولا تأتي بثمر، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. هو عايزين يقولوا له الله بس إيه الكلام ده معناه إيه؟ يقول دي شهوتي، أنا عاوز أبقى أوصل خلاص

تاكل، طب هتعمل ايه؟ قال لازم حبه الحنطة تموت، ولما تدفن وتموت تجيب ثمر كبير. صحيح يا اخوتي، وكل القديسين اللي عاشوا في الكنيسه دول اندفنوا وماتوا وسابوا حياه مثمره وريحه حلوه. وكل فرد صغير او كبير جاهد جهاد حقيقي وتعب ودخل في الباب الضيق وشاف صديق، ساب للمسيح ثمار حلوه ولذيذه وممتعه، ساب للكنيسه، ساب للكنيسه. واحنا بنتمتع ببركات القديسين لغايه النهارده اللي دخلوا من الباب الضيق. فالباب الضيق هنا وضحه ربنا يسوع في بدايه حديثه، قال ان هو كان يجتاز في القرى وكان متجها نحو اورشليم، ثم قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ساعات الواحد بيتكلم بيعبر عن مشاعره الداخليه، فلما قال اجتهد ان تدخلوا من الباب الضيق كان يقصد ان شايف الصليب اللي رايح له نحو اورشليم، فبيقول مشي ورا السكه اللي انا هرسمها، سكه الصليب دي. ايضا يا احبائي، الباب الضيق هو وصيه الانجيل، وفي اشكال كبير قوي حوالين وصيه الانجيل. اولا دي مش شريعه، عشان الناس بتتكلم كتير عن الشريعه الايام، ابدا. ده حتى مره واحد جه قال للمسيح قل لاخويا قسمني المراث، قال له انا ما بقاش من اقامنا عليكم اقاضيا او مقسما، انا لا بحط شرائع يا ابني ولا حاجه، وروح اتفاهم مع اخوك، اتفاهم على الفلوس بتاعتكم دي وخلاص. ايه الوصايا بتاع المسيح؟ الوصايا بتاع المسيح باينه انها صعبه. احنا كنا عاوزين وصايا حلوه، شرائع يقسم لنا مراث ويكلمنا عن الجواز وعن الطلاق والى اي حد الواحد يتجوز كم واحده والى اخره ويطلق كام، كنا عاوزين شرائع تريح الانسان وتحل له مشاكله وتحل له مشاكله. اصل الانسان بيعترف ان له مشاكل فعاوز حل ليه. فربنا قال ايه؟ مش هضحك على ولادي، ما فيش حل لمشاكلكم الا بوجود المسيح في حياتكم. ولا لما تتجوز 100 حد هتحس بالسعاده، ولا لما تاخد الراجل ياخد قد الست 10 مرات في نصيبه هيبقى معينه مليانه. كل ده كلام مش مقبول، امال فين السعاده؟ فكده ربنا يسوع يقول هي دي الدخول من الباب الضيق. ما هو ايه الباب الضيق؟ قال هو سيدي. وباختصار عشان ما اطولش، طب ايه وصية المسيح؟ قال وصية المسيح لو تاخد بالك منها، اي وصية في الكتاب المقدس لها هدف واحد، يعني كل الوصايا بتصب في حتة واحدة. بتصب في ايه؟ في نقاوة القلب. اذا القلب ده نقي، القلب النقي يعين الله، يبقى وصل للسعادة. اي وصية، وصية الاتباع، وفي وصيتين كبار طبعا هيجي لهم وقتهم نتكلم عليهم، المحبه والاتباع، دولت اللي قالهم للمسيح وهو بيكسر جسد. قال لهم كما فعلت بيكم فعل انتم، انضم بعضكم بعض واغسلوا ارجل بعض. وقال وصيه جديده ان تحبوا بعضكم بعض، فهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ. فكل الوصايا بتفرغ في هدف واحد. الهدف ده ايه؟ القلب النقي، الحزانة على خطاياهم، الدموع بتغسل القلب يبقى قلب نقي، المسكنة بالروح تؤدي القلب نقي، الوداعة تؤدي القلب نقي، صنع السلام تريح القلب، الفرح في الاضطهاد يؤدي إلى قلب نقي. بعدين يقول سمعت أنه قيل في القديم لا تقتل، أما أنا أقول لا تغضب على أخيك باطلا. لما تخلص القلب من الغضب يبقى وصلت القلب نقي. سمعتم انه قيل في القديم لا تزني، انا اقول لكم حاسب على عينك، يبقى بيقصد سراج الجسد ولا يقصد القلب الايه؟ النقي. باختصار كده يعني، لو تكون انت يعني تحب تعمل دراسه لطيفه كده تفصيليه حلوه وتمسك وصيه وصيه من وصايا المسيح تجدها كلها بتهدف لهدف واحد، نقاوه الايه؟ القلب. وبعدين نقاوه القلب تؤهل لمعاينة الله، فانقياء القلب يعينه ايه؟ يعينه ربنا. يا سلام يا سلام، ده الجهاد يبقى لذيذ جدا، ده الباب الضيق يبقى ممتع، اذا كان ينتهي بنقاوة القلب.

ونقاوة القلب تؤدي لرؤية الله. قول بقى زي ما انت عاوز يا رب، مستعدين نتعب زي اكتر من اللي قلته كمان. شوف قد ايه؟ ليه؟ لان احنا عارفين سكتنا دلوقتي. مسألة مش مسألة ادخلوا من الباب الضيق وخلاص، ومشكلة كده عقدة اتحطت قدامنا وبقى الباب ده مفزع بالنسبة لينا. لا، ده احنا بندور عليه. والسؤال اصله ابتدى كده ان التلاميذ سألوه، قالوا له أقليل هم الذين يخلصون؟ قالوا انت حاسين ولا ايه؟ اجتهد ان تدخلوا من الباب الضيق. ايه ملكوت ربنا ده اللي هتخش؟ الباب ده فينا حته قول لنا عليه عشان نخش منه. ايه ملكوت الله؟ هو لوقا الانجيل اللي قال كمان، قال ملكوت الله داخلكم والباب جواكم. الباب ده باب القلب. واذا انت دخلت من الباب الضيق ده تبقى وصلت لمعاينه الله. ما هتوصل لنقاوة القلب، ونقاوة القلب هتوصلك لمعاينة الله. يبقى مش عايزين، ما هو ده ملكوت ربنا. ادي ايه الوصية في الانجيل. هذا حد يتكلموا عليها يقولوا شريعة ولا في الشريعة، لا هي دي الوصية. ملخصها كله من اوله لاخره. ف الصليب الباب الضيق هو باب الجهاد اللي يبتدي بالنعمة، يبتدي بالمعمودية. هو الباب اللي تدخل منه السلمة الأولانية وتحط رجلك وتبتدي تمشي. الباب الضيق هو الصليب، شهوة، شهوة اشتهيت أنا آكل معكم الصليب. نمرة ثلاثة، الباب الضيق هو باب الوصية التي تؤدي إلى نقاوة القلب، ونقاوة القلب يؤدي إلى معاينة الله. حلو خالص. لنفحص يا احبائي قلوبنا بمنتهى الاجتهاد، بمنتهى الاجتهاد. ويتهيألي كل واحد مننا بعد ما سمع الكلام ده هيكون مجتهد جدا. ابتدي يجتهد لما يعرف ان في نتيجه. فاذا كنا عرفنا ان الاجتهاد هنا يؤدي الى التمتع بهذه البركات وبنعم الصليب وبنقاوة القلب ومعاين الله، فأسعد شيء في حياتنا هو الجهاد. ولا يوجد فينا واحد متكاسل أو متراخي، ولكن كلنا نكون مجدول الأحقاب وكلنا مستعدين للجهاد. مش بالمعنى العالمي، ولكن الجهاد الذي ينتهي إلى نقاوة القلب وظهور ملامح الصليب في حياتنا عشان نقول مع الرسول مع المسيح صلى الله عليه وسلم. في اخر الكلام اللي قاله النهارده ربنا يسوع بيقول ان هو حينئذ هيغلق الباب وتقرعون خارجا وتقولوا يا رب يا رب افتح لنا. بنعمة ربنا مش لنا الكلام ده، لكن كويس انه اتحط قدام عينينا. انا ربنا قال لأورشليم، لانه في الاخر قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الانبياء. نفس الانجيل ده هيتقري يوم جمعة ختام الصوم، فانا نخليه. بس ناخد الحتة اللي تخصنا هنا، ان في وقت، في وقت قال لأورشليم يترك لكم خرابة، يترك لكم بيتكم خرابة، لانكم ايه؟ طب وايه الخراب اللي جاي ده؟ في انواع من الخراب كتير. مثلا زلزال هيحصل، مثلا قنبله ذريه هتقع زي ما الناس فاكره ان دي نهايه العالم. ايه الخراب؟ الخراب فسره المسيح على طول، لا ترون واكفي بعد الان. هو انسان من غير ربنا ما يبقى في خراب. طيب انسان قاعد في اوضه من غير نور ما يبقى في ظلمه. طبعا المسيح نور العالم. انسان من غير المسيح، طبعا المسيح هو الحياه. طب هو في خراب اكتر من كده؟ يترك بيتكم خرابا لانكم لا ترون وجهي منذ الان. لغايه لما اجي وتقول مبارك الامره. فده خراب اورشليم. قال لها كده، لو عرفتي ما هو زمان افتقاد، لو كنت تعلمين ان انا جاي عشان افتقدك، سيأتي وقت يحيط اعدائك بيكي.

ويهدمونك ولا يتركون حجر على حجر إلا وينقل. إيه ده بتكلم عن المسيح؟ قال في زمن اسمه زمن الافتقاد. أنا جاي النهاردة عشان أفتقد أورشليم. عملت إيه أورشليم الغبية؟ المسيح قال بأورشليم، قال بها واحد من الآباء كده بيقول المسيح قال بأورشليم

احنا دايما بنتكلم عن الزمن اللي هو الاحداث اللي بتيجي ورا بعضيها، لكن الزمن كله تجمع في المسيح واصبح هو زي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول ملء الزمن. الزمن ده ممكن تعتبره خط طويل، ممكن تعتبره احداث ورا بعضيها متتاليه، لكن في المسيح ينتهي الزمن. مفيش لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر في المسيح، امس واليوم الابد. دي كلها الازمنه وترتيبها ديت عقلنا البشري المحدود اللي مرتبط بالحركه وبتعاقب الليل بالنهار والحاجات دي يرتب الزمن. فالمسيح انتهت الحاجات دي. فايه زمان الافتقاد؟ زمان الافتقاد يا احبائي هو يسوع. هو يسوع اللي بيقول لك اتبعني. وكل واحد مننا له زمان افتقاد، كل واحد مننا له زمان افتقاد. وكل واحد لازم يهتم بافتقاد حياته، لازم يهتم بافتقاد حياته. وستأتي ساعة يغلق فيها الباب. وستأتي ساعة تخرب فيها أورشليم. ومين اللي خرب أورشليم؟ هي اللي خربت نفسها. لأن أورشليم هي اللي طردته بره. هي اللي طعنته. فهي اللي ما حبتش تشوف وجهه. شفت الباب الضيق مهم ازاي؟ الباب الضيق ينتهي بخلاص النفس، والباب الضيق ينتهي بنقاط القلب. لنجتهد يا احبائي لنحفظ قلوبنا نقيه، لان الايام شريره. وعندما تكون قلوبنا نقيه نؤهل لمعاينه الله. ولكن الذين لا يحفظون قلوبهم نقيه لا يعاين الله، فيعيش في ظلام وفي خراب. ادي معنى الخراب اللي قاله هنا. قال كده تفسيرات على قد ما فهمنا العادية، ويقول كده هيجي وقت يطلب ان يدخل ولا يقدره، وزمن الافتقاد ده هيكون خطير جدا جدا جدا وغريب للغاية. ان الاولين هيكونوا اخرون والاخرون هيكون اولين. حاجات هتبقى مذهلة مذهلة، وكل نظراتنا البشرية دي كلها هتكون لا شيء. والمرأة الخاطئة هتبقى في الأول، واللص هيكون سبق التلميذ، والتلميذ راح ورا خالص. هتبقى حاجات كتيرة جدا، لأن لكل واحد زمن افتقاد. طب إيه بقى الفرق بين اللص والخاطئة والجماعة دول؟ دول ناس عرفوا زمان افتقادهم، فلما جه زمان افتقادهم ما أهملوش هذه اللحظة، ولكن مسكوا بيها زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لتيموثاوس، امسك بالحياة الأبدية. فمسكوا بيها. حتى المرأة الخاطئة يمكن أخذت على مسك رجلين المسيح. مرة بلدت قدميها، ومرة بعد القيامة بقت تيجي تمسكه في رجليها ويقول لها بادي بادي. ففي زمان افتقاد للناس دول، بس هم اهتموا بيه. وفي زمان افتقاد كان ليهوذا الأسخريوطي، بس ما اهتمش بيه. وأكلوا المسيح من جسده ودمه. وساعتها بصوا المسيح كده ورفع نظره لفوق، الآن قد تمجد ابن الإنسان. بعد ما أكل يهوذا اللقمة قال أقصى درجات الحب إن المسيح يطعم الشخص اللي هيطعنه في ظهره بجسده ودمه. ده مش زمان افتقاده. وهو لما بيغسل رجليه ما كانش زمان افتقاده، لكن أهمل ده. لكن اللص عرف زمان افتقاد. كل واحد مننا له زمان افتقاد. لما تزورك النعمة زي ما قلنا في الأول، اعتبر ان دي بداية الجهاد، ما تفوتش الفرص دي. فربنا يعطينا ان احنا نجتهد باستمرار ان ندخل من هذا الباب المملوء بالنعم والبركات حتى لو كان ضيق، ونشتهي ان نأكل مع المسيح الفصح ونحمل صليبنا، ونحفظ وصياته ونحفظ قلوبنا نقية لكي نعين الله ونشوف ملكوته. ونجتهد ان احنا نعرف زمان افتقادنا قبل ان يغلق الباب. لإلهنا المجد دائما ابدا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما

جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك، والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

بين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

خياليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المغصبين.

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين

عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

أطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاه، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: رصاصي وسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا، أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس.

0: أنا الخاطي ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريك ايوكي اوكيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم غلقي لئلا ابتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المواتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان،

0: نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: مكتبة صوتية لقضية الباب المعظم الأمن الشمولي الثالث، تقدم لكم
1: فضيلة ما هي
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المرس 16/10/1991.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل إنسان يريد أن يسلك في طريق الله لابد أن يحيا في حياة الفضيلة، وأنا عايز أكلمكم النهاردة عن الفضيلة ما هي وما معنى إنسان فاضل أو من الفضلاء. يعني جايز تكون الفضيلة هي الخير، إنسان فاضل يعني إنسان خير يحب الخير. جايز تكون الفضيلة هي النقاوة، جايز تكون طاعة ربنا. جايز نعرف الفضيلة بأنها قوة في النفس تستطيع أن تنتصر وأن تمارس الحياة البارة وتعيش في طريق الله. جايز نقول إن الفضيلة هي ارتفاع فوق مستوى الذات، ارتفاع فوق مستوى الذات، بحيث ان الانسان يخرج من دائرة ذاته ويعيش لغيره، يخرج من الاهتمام بنفسه لكي يهتم بالاخرين، من محبته لنفسه لمحبته للناس أو لمحبته لله. فتصير الفضيلة هي ارتفاع فوق مستوى الذات، لأن أحيانا تكون الخطية هي الانحصار في الذات، أنا عايز كذا، أنا عايز أرفع نفسي، عايز أمتع نفسي، عايز أهتم بنفسي، عايز أشبع.

نفسي كلها اهتمامات بالذات، فتبقى الفضيلة ارتفاع فوق مستوى الذات. او تكون الفضيلة هي ارتفاع فوق مستوى اللذة، ارتفاع فوق مستوى اللذة. لان غالبية الخطايا بتكون مصحوبة باللذة، سواء لذة للجسد او لذة للفكر او لذة للنفس، اي نوع من انواع الاشباع الذاتي. فاللي بيجمع فلوس بيجد لذة في المال، واللي بيجيب اثاثات بيجد لذة في الاثاثات، واللي بيهتم بالزينة وبالحلي بيجد لذة في الزينة او الحلي، واللي بيخطئ بالجسد بيجد لذة في خطية الجسد، واللي بيشبع بالأطعمة والمشروبات بيجد لذة في الأطعمة والمشروبات. فالخطية هي معيشة في جو اللذة، والفضيلة ارتفاع فوق مستوى اللذة إلى أن تجد لها سعادة روحية، والسعادة غير اللذة والفرح غير اللذة. انا عايز نفرق بين الحاجات دي. اللذة غالبا مرتبطة بالحس والجسد والمادة، لكن السعادة والفرح ترتبط بالروح اكثر. يبقى الفضيلة ممكن انها تكون ارتفاع فوق مستوى المادة ايضا. خلينا احنا دلوقتي نقول الفضيلة هي في الخير والبر. يعني ايه مصدر الفضيلة وكيف يصل الانسان اليها؟ اول حاجة يقولوها الاباء الحكمة والافراز، والحاجة اللي يقولوها العلماء والفلاسفة يقولوا المعرفة. المعرفة جنوسيس، ازاي يصل الانسان الى المعرفة الحقيقية. وحتى الكتاب المقدس بيصف هذا الامر هكذا، الفضيلة في الحكمة والخطية في الجهل. ولذلك يقول ايه؟ الحكيم عيناه في رأسه، اما الجاهل فيسلك في الظلام. وفي مثل العذارة، العذارة حكيمات وعذارة جاهلات. لأن الحكيم بالضرورة يسلك في الفضيلة، والخاطئ بالضرورة يكون جاهلا، جاهلا بطبيعة الأشياء، وجاهلا بطبيعة الخير والشر، وجاهلا بمصيره الأبدي، وجاهلا بالنتائج السيئة التي يصل إليها من خطيته. عشان كده بيقول جاهل. حتى في الإلحاد يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. فالإنسان اللي ماشي في الخطية هو إنسان جاهل. وما نقصدش جاهل يعني غير متعلم في المدارس، جاهل من جهة الحكمة الإلهية، من جهة المعرفة الحقيقية. لأن هناك إنسانا لا يعرف خيره من شره، ولا يعرف نفعه من ضره، ليسلك بده لغاية لما يجي واحد يعمل له توعية ويقول له انت ايه، انت مش حاسس بنفسك، انت ماشي في ايه، ما الطريق اللي انت سالك فيها، انت بتضيع روحك، انت بتضيع الناس معاك، انت مش دريان. يقول له اصلا انا كنت فاكر. اصلا فاكر ايه؟ جهل، سالك في فكر خاطئ. لذلك نجد ان انسانا عاقلا لما عرض الله عليه ان يطلب ما يشاء فطلب الحكمة، اعني سليمان،

كأن الفضيلة كلها مركزة في الحكمة. الفضيلة كلها مركزة في الحكمة. والإنسان الحكيم يسلك في طريق الخير وفي طريق البر وفي طريق القداسة، لأن الحكمة تدعوه إلى ذلك. زي واحد يمشي في طريق مسدود ما يوصلوش لحاجة، يقول يا حبيبي السكة اللي انت ماشي فيها دي غلط، ما فيش حكمة. او بنت تحب واحد مش من دينها، طب يا بنتي هتروح فين؟ السكة دي هتوصلك لحد فين؟ ما فيش حكمة، وتضيع روحها وتضيع عيلتها معاها وتضيع اخواتها البنات معاها واخواتها الولاد معاها. حكمة مفيش معرفة. يبقى ارتباط الفضيلة بالحكمة بالعقل بالمعرفة امور اساسية جدا. وكلما تعمق الانسان في تفكيره وكلما تعمق الانسان في فهمه للامور وكلما تعمق في الحكمة على هذا الوضع يسير في طريق الخير. غير ان الفضيلة ليست فقط في المعرفة والحكمة، انما ايضا في الارادة الطيبة. لان جايز انسان يعرف الخير ولا يستطيع ان يسلك فيه لانه مغلوب من نفسه، لانه ضعيف الارادة، لان ما عندوش عزيمة ينفذ بها ما يريد. خليك معنا هنا معلش تدخله. لان ما عندوش عزيمة ينفذ بها ما يريد. فتكون الفضيلة هنا ايضا هي قوة في الارادة. قوة في الارادة. كثير من الناس يسلكون في تداريب روحية لكي يصلوا الى الفضيلة ويسقطون لانهم ضعفاء، لانهم مغلوبين من الخطيئة. هنا في الضعف هقول نقطة. هل الضعف بيسبب البعد عن الفضيلة والوقوع في الخطية، ولا الوقوع في الخطية بيسبب ضعف؟ الاتنين بيمشوا مع بعض، الاتنين بيمشوا مع بعض، كل واحد بيبقى سبب ونتيجة. فالضعيف يقع في الخطية، ولما يقع في الخطية يزداد ضعفا، ولما يزداد ضعفا يرتكب خطية أكتر، والحكاية تمشي على طول زي الساقية اللي بتملي وترخ. ولهذا نقول ان الانسان الفاضل الخير البار هو انسان قوي. ومن هنا كانت القوة صفة من صفات الانسان الروحي. اقصد قوة في الروح، قوة في الفكر، قوة في العزيمة، قوة في التنفيذ، قوة في التدريب. انسان قوي. اللي بيسقطوا دول ضعفاء مهما ادعوا القوة. أنا انسان يقول لك لا ده انا وانا ويروح واقع، تقول له انت الحاج انت ضعيف يا ضعيف. كل واحد بيشرب سجاير تقول له انت ضعيف، يقول لك انا ضعيف عشان ايه؟ عشان بشرب سجاير. يقول لك ده انا اقدر ابطلها في لحظة. ولا يعرف يبطلها في لحظة ولا كلام، هو بس كلام في الهوى. ولو عرف يبطلها اقول له طب بطلها الوقت. لو جدع صحيح، لو قوي صحيح بطل، وان بطل هيبقى قوي بس يستمر، مش يبطلها في لحظة ويرجع لها في لحظة اخرى لا. اذا مصادر الفضيلة المعرفة، الحكمة، القوة.

من مصادر الفضيلة أيضا المبادئ والقيم. المبادئ والقيم، إنسان عنده مبادئ وعنده قيم وثابت عليه، يقول لك إنسان صاحب مبادئ، يقول لك لا يمكن أعمل الحكاية دي ولو كان السيف على رقبتي. دي مبادئ. دي إيه؟ مبادئ. ما أقدرش إني أكسر مبادئ، قيم عندي. والإنسان الخاطئ لا قيم عنده ولا مبادئ، مفيش حاجة لها قيمة، لأن بيقدر يكسر أي حاجة، مفيش حاجة لها قيمة. لا العفة لها قيمة نظره لأنه بيكسرها، ولا الأمانة لها قيمة نظره لأنه بيكسرها، ولا احترام المواعيد لها قيمة في نظره لأنه بيكسرها، ولا الصدق له قيمة في نظره لأنه بيكسرها. مفيش قيم، مفيش حاجة لها قيمة ثابتة أمامه، ولو لها قيمة مش ممكن. في ناس يقول لك المصادر الفضيلة مخافة الله. الإنسان الذي فيه مخافة الله لا يخطئ ويمشي في حياة الفضيلة. تقول لي المحبة، أقول لك المحبة دي في الآخر، يعني دي نهاية الطريق، لكن بدء الحكمة مخافة الله. شوفوا فيها كلمة الحكمة وفيها المخافة، ده بدء الطريق. ولما يمشي في الطريق بتاع الفضيلة بالممارسة هيحبها، ولما يحب الفضيلة يعملها بسهولة، ويبقى المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. زي الآية المشهورة في يوحنا الأولى 4:18، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. لكن مين فينا وصل إلى المحبة الكاملة؟ لسه بدري، فخلينا نمشي على قدنا. في نوع تاني من الفضيلة نقول عليه هو موهبة من الله. موهبة ايه؟ من الله. انسان يولد هكذا. هنا واقسم الفضيلة الى نوعين، نوع تتولد بيه ونوع تجاهد من اجله. نوع تتولد بيه ونوع ايه؟ تجاهد من اجله. النوع اللي تتولد بيه زي المثل اللي بيقول ملك متربي قال له من عند ربي. ففي حاجة بيتولد بيها، تلاقي انسان يتولد هادئ وديع طيب من يوم ولادته، وانسان يتولد اخر عفرته، معرفش هيترجم عفرته بعيد، اخر شقاوة يعني، زي ما يكون التراب اللي خلقه اللي ربنا خلقه منه وحط فيه شوية شطة ولا حاجة لما جه يخلق، تلاقيه اتولد اخر عفرته. ففي فضائل الانسان بياخدها من ربنا. تقول لي جايز بالوراثة؟ اقول لك من ربنا برضه، او ربنا خلقه بطبيعة حلوة. زي مثلا لما نقول على واحد زي يوحنا المعمدان من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، في لوقا 1:15، من بطن امه يتولد من الروح القدس. اهو ده اتولد كده، اتولد كده. او زي ارميا النبي اللي ربنا يقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك جعلتك نبيا للشعوب، يعني ده من بطن امه، من بطن امه نبي، من بطن امه نبي. ففي ناس بيتولدوا بالفضيلة، وفي ناس يجاهدون من اجلها جهادا كبيرا حتى يصلوا اليها. زي موسى الاسود، القديس موسى الاسود كان عنيف وقتل قتل ووصل الى الوداعة والطيبة والهدوء، حتى ان احد الاباء ابصره في رؤية والملائكة تطعمه.

مشاهة العشاء. كان طبعه حلو ولطيف. اللي بيجاهد من اجل الفضيلة له اجر اكثر. تقول لي طب وانا ذنب ايه ان انا ما تولدتش هكذا؟ اقول لك لما تجاهد تاخد اجر على جهادك. تاخد اجر اكثر لانك جاهدت. ومع ذلك اللي بيتولد بفضيلة برضو بيجاهد ويتعب لكي يصل الى الكمال في درجة الفضيلة. ما هو الفضيلة دي جايز ربنا يخليك تتولد بيها في خطواتها الاولى، لكن عشان تصل الى كمال الفضيلة وعشان تنمو فيها تحتاج ايضا الى جهاد. حتى اللي تتولد بيها تحتاج لجهاد. ليه؟ لان انت اتولدت بفضيلة والشيطان يريد ان يسحبها منك. الشيطان يعاكسك علشان يحرمك من هذه الفضيلة، فيبقى محتاج لجهاد حتى لو اتولدت بيها. وبناء على جهادك وتعبك بتكون مكافأتك في اليوم الاخير. ومن اجل هذا قال الرب ان ادخلوا من الباب الضيق. ادخلوا ايه؟ من الباب الضيق. الباب الضيق يعني جهد، والطريق الكرب يعني جهد. ولذلك الفضيلة عايزة جهاد برضه. مصدر اخر من مصادر الفضيلة النعمة. فنعمة ربنا بتساعدك وتقويك، زي ما قال بولس الرسول: ولكن لا انا بل نعمة الله العاملة في. مش انا، دي نعمة ربنا اللي بتشتغل معايا. ولكن النعمة تحتاج الى شركة. تحتاج لايه؟ لشركة. عشان كده بنقول شركة الروح القدس. فالفضيلة بتأتي بواسطة الشركة مع روح الله العامل فيك. روح الله يعمل فيك وانت تشترك مع روح الله في العمل. ولذلك دائما الفضيلة يكون لها هذا التمازج ما بين عمل الله وعمل الانسان. الله بيعمل فيك وانت بتعمل مع الله. الشركة، ممكن نسمي الفضيلة حياة الشركة. الشركة مع الروح القدس. الشركة مع الروح القدس. بعض الآباء قالوا إن الفضيلة بطبيعتها مغروسة في النفس. مغروسة إيه؟ في النفس. وإن الخطية بتكون مقاومة لهذا الغرس الإلهي داخل النفس. ولهذا تجد ضمير كل إنسان أيا كان من أي دين من الأديان، البوذي البرهمي الكونفوشيوسي، اي واحد تلاقي حب الفضيلة موجود في قلبه، حب الخير موجود في قلبه، لان الفضيلة غرسها الله في طبيعتنا بغرس الضمير في طبيعتنا. في شريعة مكتوب غير مكتوبة، شريعة ادبية طبيعية موجودة داخل انسان، محبة الفضيلة. ولذلك تجد الذي يخطئ يشعر بالخجل والخوف والارتباك حتى لو كان طفل صغير. بيغلط تلاقيه يرتبك. ليه؟ لان في حاجة ضد اللي جواه. ضد اللي جواه. عيل يخطف حاجة تلاقيه يخطف يجري ويستخبى. تجري له وتستخبى

لان حاجه ضد اللي جواه، في حاجه مغروسه جواه هو بيشتغل ضدها. ولما يكبر برضه بيجري ويستخبى، يعني الحكايه ماشيه على طول. عشان كده يقول لك الخطيه بتعمل في الظلمه مش في النور، لان النور بيكشف الاعمال والظلمه بتخبي. فالخطيه اللي هي ضد الفضيله بتعمل في الظلمه في السر. احب الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريفه. اللي يحب الفضيله يحب النور، يحب النور. والفضيله تكون سهله للذين يحبونها، وتكون سهله للذين يعتادونها، يتعودون عليها يعني، وتكون سهله بكثره الممارسه. فتقول لي الفضيله صعبه ولا سهله؟ اقول لك جايز تكون صعبه للمبتدئين وسهله للذين نموا في الحياه الروحيه. والفضيلة أيضا تحتاج إلى أحيانا إلى نوع من التدرج، يتدرج الإنسان لغاية لما يصل إلى الكمال. ولا يوجد أحد يولد بالكمال، لكن بتحتاج لتدرج. تقول لي النعمة ممكن تاخدني من الأرض تحطني في السماء الثالثة؟ أقول لك أوي ممكن نعمة تاخدك من الأرض تحطك في السماء الثالثة، وممكن الشيطان يخبطك خبطة تنزل من السماء الثالثة لأسفل السافلين. ممكن، كله ممكن. المهم إنك أنت تشترك مع النعمة في العمل، لأن النعمة مستعدة، وأيضا الشر مستعد. قوى الخير ممكن تكون كلها معاك، وقوى الشر ممكن تقف ضدك. عدونا مثل اسد يزأر يجول ملتمس من يبتلعه. ولو كنت عايش في دنيا ما فيهاش شياطين او ما فيهاش حروب روحيه، تقول معلش النعمه هترفعني لفوق. هترفعك، بس لازم يكون في استجابه عندك، نوع من التجاوب، ريسبونس، تاخد وتدي، تاخد مع تتجاوب مع النعمة. البعض يقول ان الخطية اللي هي ضد الفضيلة تحارب الانسان باستمرار، وجايز تحاربه حتى لاخر لحظة في حياته. فالحروب ضد الفضيلة موجودة باستمرار. ولذلك ممكن ان نقسم الفضيلة الى فضيلة سلبية وفضيلة ايجابية. فضيلة سلبية وفضيلة ايجابية. يعني مثلا الفضيلة السلبية انك انت لا تكره احدا، لا تعادي احدا، لا تشتهي الشر لاحد، فضيلة سلبية. الايجابية انك تحب الناس، تخدمهم، تعمل من اجل سعادتهم. فعدم الكراهية حاجة سلبية، ولكن المحبة حاجة ايجابية. نقول لواحد ما علاقتك مع فلان وتلخبطه كده؟ يقول الله يشهد انا مكرهوش، انا ما اشتهيش له الشر، انا عمري ما اتكلمت عليه كلمة وحشة. كل دي حاجات سلبية، لكن من الناحية الايجابية بتحبه، بتعمل الخير من اجله، بتخدمه. الفضيلة ليست الجانب السلبي فقط. يعني مش الفضيلة انك انت ما قلتش كلمة غلط، لا، الفضيلة انك تقول كلام كويس، فيبقى فيه الاتجاه السلبي والاتجاه الايه؟ الايجابي.

البعض في تعريف الفضيلة يقول لك الفضيلة هي وضع متوسط بين رذيلتين. الفضيلة هي ايه؟ وضع متوسط بين رذيلتين. يعني مثلا الشجاعة هي وضع متوسط.

باستمرار لو خدنا النقطة دي ممكن ان احنا نلاقي فيها حاجات كثيرة خالص. يعني مثلا التدبير الحكيم في العطاء وضع متوسط بين التبذير والشح والبخل، حاجة متوسطة. الفضيلة ليها مستويات في الإنسان، مستوى في الحس، مستوى في الفكر، مستوى في القلب، مستوى في العمل، 4 مستويات. وكل مستوى ممكن يوصل للثاني. لكن إن كان عندك فضيلة في الحواس، في النظر، في السمع، في اللمس، في باقي مستويات الحس، هتجد ان الحواس هي ابواب للفكر. فاذا كنت حريص في الحواس افكارك تبقى سليمة، اذا كنت حريص في افكارك مشاعر قلبك تبقى سليمة. وبعدين ترجع الحكاية تلف، اذا كان مشاعر قلبك سليمة افكارك تبقى كويسة، وكانت افكارك كويسة حواسك هتمشي كويسة. فكل حاجة من دول تبقى سبب ونتيجة، كل حاجة من دول تبقى ايه؟ سبب ونتيجة، بيمشوا مع بعض، يوصلوا لبعض. ولذلك في هناك نوعان من الفضائل، فضائل داخلية وفضائل خارجية. فضائل في القلب والروح وفضائل في الجسد من بره. يعني مثلا ان كان قلبك فيه محبة لفضيلة، فضيلة محبة ايه؟ جوه القلب. ان كان قلبك فيه محبة يبقى لسانك فيه الفاظ محبة، عينيك فيها نظرات محبة، ملامحك فيها محبة، ايديك تتحط في جيبك وتخرج فيها محبة. ماشي، محبة فيها عطاء، محبة فيها بذل، محبة باينة من خارج. المحبة الداخلية اللي هي الفضيلة جوه القلب جايز الناس مش شاعرين بيها، لكن التصرفات الخارجية اللي تعبر بيها عما في قلبك الناس بيحسوا بيها. فهل انت فضيلتك في فقط في التفكير ام ايضا في التعبير؟ لا يكفي ان الفضيلة تكون في قلبك، انما لازم تعبر. يجي واد صغير وانا بحبه جدا، محبة موجودة جوه قلبي، لكن المحبة تترجم الى شوكولاتة يا مصر، تترجم الى ملبس، تترجم الى هدية، تترجم الى لعبة. لكن الواد هيخش جوه قلبي ويشوفني بحبه ولا لا، اخذ الحزن وطبطب عليه، برضو دي حاجة خارجية فيها تعبير. فلا يكفي فقط الفضائل الداخلية، انما ينبغي ايضا التعبير الخارجي. مش بس للصغيرين، وللكبار ايضا يحتاجوا الى تعبير. هكذا احب الله العالم، لفضيلة داخلية جوه قلب ربنا، حتى بذل ابنه الوحيد لجات التعبير الخارجي، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى فضيلة داخل القلب لها تعبير خارجي. كثير من الناس يكتفون بالفضيلة الداخلية فقط. طب والتعبير؟ علشان كده فيه آية جميلة جدا في سفر النشيد يقول ايه؟ اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. خاتم على قلبك مقسومة جوه قلبك من جوه، دي مشاعر داخلية. كخاتم على ساعدك، ايدك باينه. قل الله ساعدنا من الساعد، الله ايدنا من الايد، الله عاضدنا من العضد،

بطرس الرسول وقع في الحكايه دي. قال للسيد المسيح: ولو انكرك الجميع انا لا انكرك، ولو ادى الامر السجن معاك، ولو اموت من اجلك. كويس، جعلتني خاتم على قلبك، تخلي لي خاتم على ساعدك. خاف وهرب وانكر. ايه يا بطرس حكايتك ايه؟ قال لك فضيله داخليه ولكن ما طلعتش خارجيه. ساعه التعبير طب وقع. ولذلك قال له المسيح وقال له: يا سمعان ابن يونا، اتحب بعد القيامه اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له: انت تعلم يا رب اني احبك. انا عارف انك بتحبني جوه قلبك، خاتم على قلبك، لكن فين خاتم على ساعدك؟ عشان يبقى خاتم على ساعدك ارعى غنمي، ارعى خرافي، وريني انك انت بتحبني باعمالك. يقول لك ايمان بدون اعمال. الايمان هو الفضيله داخل القلب، والاعمال التعبير الخارجي اللي يدل على الفضيله. عشان كده يقول لك ايمان بدون اعمال ميت، لانها فضيله جوه القلب لا تعبر عن ذاتها من الخارج. مفيش تعبير. احنا عايزين التعبير ده. عايزين التعبير اللي تثبت بيه باعمالك الايمان اللي موجود في قلبك. فضيله يشترك فيها الجسد مع الروح بره وجوه. تجد انسان، كانت بتحصل معايا الحكايه دي لما ادعى المؤتمرات في الخارج. في ناس مؤلفين يصلوا هم قاعدين، عايزين ناكل والاكل محطوط والكل قاعد، والكل قاعد. ايه ده؟ ده الصلاه، ده انت واقف قصاد رب الملوك وملك الارباب. اقف، اول ما نيجي نقول نبارك الطعام اتفضلوا نقف، نقف كلنا ونصلي. لكن تقول لي الخشوع فضيله جوه قلبي؟ هي صحيح جوه قلبي، لكن تعبر عليها ازاي من الخارج؟ بانك تقف قصاد ربنا، ترفع ايديك لفوق، تصلي باحترام بخشوع. اما تبقى الفضيله ازاي؟ فضيله جوه القلب من غير بره؟ لا، انت ما تعلمش ابدا. ده اللي يقعد يصلي هو قاعد، لا انا لا اوافق عليه مطلقا. مهما قال لي قلب خاشع، مهما قال لي الخشوع جوه القلب. الخشوع ايه؟ جوه القلب. ده انت لو الخشوع جوه قلبك هتلاقي نفسك نطيت لوحدك كده ورحت واقف تصلي. ربنا واقف قصادك اللي خلق السماء والارض وانت قاعد كده. الكلام ده ما ينفعش ابدا. ليس ناس بره مؤلفين عليه، لكن احنا ناس شرقيين. ربنا ده يشترك في محبته في الخشوع له في احترامه، يشترك الجسد مع الروح. داود النبي كان قلبه بيحب ربنا وخاشع، يقول له: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، وايه ثاني؟ واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. مخافة موجودة جوه القلب، وعبر عنها بالسجود. ما تبقاش فضيلة داخلية وملهاش تعبير خارجي. تقول لي اله قلوب، ربنا اله قلوب؟ اقول لك الكتاب بيقول في كورنثوس الاولى اصحاح 6 اخر ايه: مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله. مجد ربنا في روحك وفي جسدك. انت انسان كامل ليك روح وليك جسد، تمجد ربنا بروحك وتمجد ربنا بايه؟ وجسدك. فالفضيله التي في الداخل تظهر ثمارها في الخارج. بيقول: من ثمارهم تعرفونهم. شجرة فيها حياة، شجرة فيها ايه؟ حياة. كيف تعبر عن الحياة التي فيها؟

قول انا في حياه، وريني حياه تعبر عن الحياه بالخضره بالازهار بالثمار، وتظل تنمي في الثمار حتى تنضج الثمره، وانت تخد وتبقى شهيه في فمك تقول صحيح الشجره دي حيه من ثمارهم ايه تعرفونه. هذه الفضيله، لكن فضيله مع ايقاف التنفيذ تبقى لسه. الفضيله فيها معرفه وممارسه، معرفه وايه وممارسه. تعرف الخير وتمارس الخير، تعرف الخير تبقى الفضيله في عقلك، تمارس الخير تبقى الفضيله في حياتك. دول كلهم. الفضائل ليست منفصله عن بعضها البعض، الفضائل مندمجه في بعضها البعض، تكون وحده كامله، اتحاد كامل. تحس تبتدي الفضيله تلاقي كل الفضائل مشيت فيها، ولا تتعارض الفضائل مع بعضها البعض ابدا. انسان بيحب ابنه، فضيلة المحبة اللي فيه تخليه يربي ابنه، تقول لا احبه وما ربهوش، لا بيبقى تناقض. الفضيلة تحب وتربي، تقول احبه وما عقبوش، لا ده العقاب فضيلة ايضا، لانك لو ما عقبتوش الوقت هيفسد. وياما الناس ساعات يطلبونا في رعايتنا بجزء ويسيب الباقي. يقول لك تحب الناس، طب ولما احب الناس الحكايه تبقى سهله، كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، اللي يلخبط يلخبط، واللي يغلط في العقيده يغلط، واللي يغلط في التصرف يغلط، واللي يغلط في الرعايه يغلط. لا يا حبيبي ما تبقاش فضيله، الفضيله كلها مع بعضها. كما ان الراعي يبقى محب لازم يكون راعي صالح، لازم يهتم بالرعيه، لازم يبعد الذئاب عن القراب، لازم ياخد موقف. الحكمة عايزة كده. طب معلش من الفضيلة نحافظ على المواعيد.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

البيت بين القديسين رسالة ساقفة بين الأساقفة بين القمامسة بين الكسوس وإخوتنا الشمامسة بين الرهبان وإخوتنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح لهنا نيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

يا قم اكسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله. لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحق توعين أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه، تفضل.

هم يا رب الذين خسر نفوسهم فنيحهم وليستحق ملكوت السماوات واما نحن فهب لنا كمان المسيح الذي ارضيك امامك واعطيهم وايانا نصيبا وميراثا

0: القدوس مملوء مجدا لابد امين. فلتك رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك، لان عين كل تترجاك، لانك انت لست تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، وانت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني اخوك، مبارك انت يا رب اني لي برك. يا رب رحمتك دائما الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي مليئا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب التجات اليك وخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت والهي وعندك ينبوع الحياه. نورك يا رب معايا النور، فتاتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم للقلوب. لك تجد البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والى الابد امين. يا رب الاطراف للرب وتقيل اسمك العالي، من خبر برحمتك وغايات حقك في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي جاء من اموات صلى السموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وان دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب احنا افتينا، يا رب لنا اثمنا، يا رب لنا ذلتنا، يا رب تكمرنا شعبك اشفيهم لاجل اسمك القدوس. ابانا عفونا الذين لا قدر يا رب من انفسهم، يا من اول الخطايا يا رب ارحمنا، يا ذي الخطايا رب عنا وتلبطنا اليه، لان لك المجد وعز وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد والامين. خيم في خريستوس يسوس بن شوي سامين الليلويا شيرين اتين تي غروث اتوا مثمين اوتو ام بارتين سنسيني بن تي مصنوط اسمه بن في خريستوس
1: ان يوم تويني بروسي في كيب شواب شير من ريت في كان النوبي نالي بوز
0: شير في تصميسي نالي بيويني طايف مي في خريستوس بنوتي تي بارتين سنسيني بن يوم
1: شوي سيري ومتلاي نفسيكي في كان النوبي نالي بوز
0: تي بارتين سماري ام تي ثوتو كوس سوات البروساتي سيدن اولين تيمي ينو سنتيتي مترومي
1: ارز من بيلاري وانا من خريستوس في طريق فوبوس تفهمتاني بكهولة تانية

0: عظمك ومن نور الحقيقة نجاحة العذراء القديسة ولدة الإله لأنك رتيرا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل ليل السادات ليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس صوت واحد الناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ونعم العذراء تأنس الصليب عننا تعلم الكبراء قوم بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه
1: وأيضا
0: يأتي في مجده يا دين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرد الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

يا سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتعوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا

نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

Estas siete metavos hominax osumen tag evangelion.

الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تظن إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق

ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. ومن يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي

0: يونس أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ويأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين خيمبي خريستوس يسوس بنشويس
1: تسكيف الاسم وتكريو كلينتي
0: إيروبيون سو كيريه
1: بروس كوميسو متفوفو أمين
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطة الخطايا من قبل الله مخلص محيا الذي نفق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لهم قبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكتنا الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار إن أنت الذي يعملون في كنوت كل زمان في كنيستك المقدسة يغفروا خطايا ربط حلك تربطات الظلم الآن أيضا ناصر ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء منحنين برسل مجدك أرزقنا رحمتك تعالنا كل ربطة خطايا إن كنا قد أخطأنا ليك شيء بعلم وغير علم وكذا قلب فعل وقلب بصغر القلب أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حاللنا حالل سائر شعبنا نقوف قومنا ردتك الصلاح لأنك أنت إلهنا ليق بك المجد وبك الصلاة روح قدس مجد الإكرام والعز السلطان والسجود إلى الأبد أمين.

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلام، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل بنعمه ربنا السلسله الروحيه اللي الكنيسه حطها لنا في صوم امنا العذراء. الموضوع النهارده عن حياه الطهاره والعفه. حياه الطهاره والعفه. لو ممكن نطلع البرزنتيشن

نقرأ كده من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول كم آية ونحاول نعرف يعني إيه الطهارة، إيه معنى الطهارة. يقول كده: إن قلنا، نقول من الأول، إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الكام آية اللي قريناهم دي يعني إيه الطهارة؟ يعني نسلك في النور كما هو نور. يقول إن الله طبعه نور، طبعه قداسة، طبعه نقي كلي النقاء. فاللي يسلك في النور زي ما هو في النور وزي ما هو نور يتقدس. طب اللي يسلك في النور يبص على نفسه يلاقي عنده خطايا فلازم يعترف بيها، لازم جوه نفسه يحط نفسه قدام سورة المسيح فيلاقي بقعة سودة كتير، فأقول يا رب إيه ده، أنا مليان سواد ومليان وحاشة، نقيني. يقول كده دم يسوع بقى لما نعترف، مش بس نعترف يعني نروح عند أبونا نعترف، لا، نعترف جوه قلوبنا وقدام ربنا إن إحنا محتاجين جدا إن هو يطهرنا. ويقول في الإصحاح الثالث: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. ربنا تبنانا خلانا أولاده، بس مش عارفين في المجيء التاني لما يجي ونبقى معاه هيبقى شكلنا إيه.

مش عارفين لسه، بس عارفين حاجة، انه لما يجي في نوره في بهاء مجده احنا هنبقى زيه، منورين زيه كده. يقول كده لاننا سنراه كما هو، هنشوفه في مجده، وهيبقى عندنا الطبيعة اللي تسمح لنا ان احنا نشوفه في مجده. طبيعتنا دلوقتي ما تنفعش لسه، فيها بوظان معجونة بالخطية والموت. يقول وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. اللي عنده رجاء ان انا هبقى زي المسيح لما قام من الموت في جسده النوراني، الرجاء ده يديني انا طهارة. يبقى سلوك في النور واعتراف بالضعف والاحتياج الشديد لنعمة ربنا، والرجاء اني هبقى زي صورة المسيح القائم من الموت. دي اشكال يقولها لنا الكتاب المقدس عن مفهوم كبير قوي اسمه مفهوم الطهارة او القداسة. في العهد القديم كان ربنا يقول لهم خلي بالكوا لازم تغسلوا الاواني كويس وايديكوا كويس وبيتكوا يبقى طاهر، واداهم شرائع كتير قوي علشان لما يمارسوا الشرائع دي يقولوا ده احنا محتاجين قلبنا يتنقى علشان نبقى طاهرين. فكانت الطقوس تفكرهم بالرسالة اللي ربنا بيطلبها منهم، لكن للأسف زاغوا عن المعنى الروحي واهتموا بس بالطقوس. فربنا حب يفكرنا ويفكرهم كده في العهد القديم، انتوا كنتوا شعبي وانا بحبكوا وانا اخترتكوا، بس انتوا سبتوني. فيقول كده في سفر ارميا الاصحاح الثالث، يقول اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر، فهل يرجع اليها بعد؟ واحد كان متجوز واحدة واتطلقوا وراحت بقت مع واحد تاني، ينفع ترجع له تاني؟ يقول كده ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت، بيكلم شعب يهوذا، أما أنت فقد زينت بأصحاب كثيرين، قد زنيت آسف بأصحاب كثيرين. ربنا يسوع شبه الانفصال عن ربنا وان انا اسيب العهد بالزنا، وقال كده اما انت فقد زنيتي. انت مش رحتي اتجوزتي واحد تاني، لا لا لا، ده انت زنيتي زنيتي زنيتي، سبتيني بدأتي تعبدي آلهة تانية. كأنه عايز يقول ان الانسان اللي قلبه خان العهد وساب ربنا وما بقاش جواه في التقوى فقد طهرته وفقد عفته، لكن يقول لكن ارجعي الي يقول الرب. إذن يعني ايه طهارة؟ ايه هي الطهارة؟ الطهارة هي دعوة الله الآب لينا، دعوة الله الآب يدعونا، أبونا السماوي بيدعونا بيقول لنا تعالوا أديكوا روحي يسكن فيكم وروحي يفضل يشكل فيكم ويغير فيكم وينظف فيكم وينقي فيكم علشان صورة المسيح تنطبع جواكم، فأشوف فيكم صورة ابني فتبقوا بالحقيقة أولادي. يبقى هي دعوة الآب إنه يعمل فينا بروحه القدوس عشان يشكل جوانا صورة المسيح، فلما نبقى شبه المسيح نبقى نحيا حياته وعندنا صفاته وعندنا طباعه، بنحب اللي بيحبه وبنكره اللي بيكرهه. بالتالي مفهوم الطهارة أو القداسة أوسع بكتير من أنه فقط هو غياب النجاسات سواء الممارسات أو العادات أو أي حاجة. الطهارة أكبر من كده بكتير. إيه هي الطهارة؟ الطهارة هو أن الإنسان يبقى دايما في حضور الله، دايما حاسس أن ربنا معاه. يقول جعلت الرب أمامي في كل حين، قدامي ربنا في كل شيء، في كل محادثة، في كل قرار، في كل علاقة،
في كل فئة.

فكرة في كل شيء حضور الله الدائم، فيبدأ الحضور ده ينقي قلب الإنسان. فلما القلب يتنقى، أبونا كان بيكلمنا عن تنقية القلب من كام يوم، لما القلب يتنقى العلاقات تتنقى، الكلام يتنقى، الفكر يتنقى، الحياة كلها تبقى طاهرة. ساعتها الإنسان يبقى خفيف وطاير ومرتاح، حتى وسط الضيقات جوه قلبه مرتاح، مش مكسور، مش مخنوق، مش تقيل، مش قلبه من جوه وجعه، رغم انه عنده كل حاجة لكن قلبه وجعه. ليه؟ اصل ما فيش طهارة، ما فيش احساس بحضور ربنا. على قد ما الانسان يستجيب لعمل نعمة ربنا، لصوت الروح القدس جواه، على قد ما النعمة دي تشتغل فيه وتنقي. إذن الطهارة عملية طويلة تشتغل فينا طول حياتنا، تتوقف على شطارتي في أني أستقبل، في أني أستجيب لصوت نعمة ربنا، لصوت الروح القدس، من خلال أن يكون لي علاقة شخصية مع ربنا يسوع، أكلمه، أسمع صوته، أخذ رأيه، أناديه، أحبه، وتغصب في الجهاد. يمشوا الاتنين دول مع بعض، تقوم النعمة ايه؟ تغرقني قداس، تبدأ الحاجات اللي كانت بتشغلني عن ربنا ما تشغلنيش، والحاجات اللي كانت بتشيلني الهم ما تشيلنيش الهم، والحاجات اللي كانت بتشدني للخطية اتشحبها. ده مش عمل بشري، عمل الروح القدس في أولاد ربنا. موجود؟ موجود. فينا كلنا؟ لا، مش فينا كلنا، في اللي بس يستجيب لصوت نعمة ربنا، اللي يدور عليها. إذن الطهارة أوسع بكتير من مفهوم الأمور الجسدية، ولكن هتكلم شوية بنعمة ربنا النهاردة عن الطهارة الجسدية. ربنا يسوع في الموعظة على الجبل عنده عنوان كبير قوي جاي يقوله. إيه العنوان؟ ملكوت السماوات جه، لأن أنا جيت، ربنا يسوع بيقول كده، لأن أنا جيت فملكوت السماوات جه، في مملكة جديدة أنا بأسسها دلوقتي. المملكة دي اللي بيخشوها مين هم؟ مساكين بالروح والتايبين والودعاء وصانعي السلام والمطرودين من أجل البر، ناس كده بالنسبة للعالم مهمشين خالص، هم دول اللي بيدخلوها. بس المملكة دي كل حاجة فيها مقلوبة، مش زي العالم خالص، فيها وصية ربنا واضحة جدا. وفضل يقول أمثلة كتير، سمعتم أنه قيل من يقتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا أقول لكم كل من غضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. وبعدين يقول لهم قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ربنا يسوع بيعمل إيه؟ بيحول مفهوم الوصية من إن فعل الخطية هو كده اللي يكون مستوجب الموت، إلى حالة القلب اللي مش نقي، اللي مش طاهر، ده قلب ميت لإنسان ميت. طب يعني يا رب قصدك تقول إنه الشهوة أو الغريزة أو الطبيعة الجنسية أو الجسدية اللي أنت خلقتها فينا هذه يا رب حاجة وحشة؟ لما أنت بتقول كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، أمال ليه خلقت أصلاً الميل الجنسي ناحية الجنس الآخر؟ ربنا يسوع يقول إيه؟ لا، من البدء وأنا عندي خطة للموضوع ده. لما ربنا خلق الإنسان يقول كده في سفر التكوين صح الأول، خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. يبقى الإنسان خلقه ربنا على صورته ومثاله، وبعدين يقول

ذكرا وأنثى خلقهم. يبقى جوه الإنسان ده في إيه؟ في وحدانية جامعة. صورة الله إيه؟ الله واحد في الجوهر مثلث في الأقانيم، في وحدانية جامعة بين الآب والابن والروح القدس. رح خلق البشر في الشكل ده، شكل العيلة، الزوج والزوجة والأولاد، علشان يبقوا على صورته. وبعدين قال لهم إيه؟ باركهم الله وقال لهم اثمروا، تبقوا مثمرين، تبقوا منتجين. فثمرة الحب اللي بينكم أطفال، هو ده الغرض من الطبيعة اللي جوانا، من الميل الجنسي اللي جوانا. غرضه إيه؟ غرضه الحب، غرضه الاتحاد، غرضه الإثمار، مش غرضه الأمور التانية. اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وكل حيوان يدب على الأرض. أنا هديكم سلطان على كل الأرض. السمك يسمع كلامكم، والحيوانات تسمع كلامكم، والأرض تسمع كلامكم. طب وبعدين؟ لما سقط البشر في آدم وعصى الوصية واختار آدم وحواء ان هم عايزين يحكموا الأرض بس في انفصال عن الله، مش محتاجين نمشي ولا ربنا عشان نتسلط، لا نتسلط لوحدنا. حصل ايه؟ الانفصال ده فصلهم عن ربنا وفصلهم عن بعض. فربنا قال لآدم انت بالتعب بقى الأرض تديك شوك وحسك وبعرق وجهك تأكل خبزا، طب وانت يا حواء؟ يقول لها كده إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. الراجل بقى ليه سلطان على المرأة. هل ده التصميم الأصلي بتاع ربنا؟ لا، كانت معينة نظيره، كانوا زي بعض يكملوا بعض. لكن في السكوت أصبحت المرأة تحت سلطان الرجل. مش ده اللي ربنا عايزه، لكن ده نتيجة الخطية. طب وبعدين؟ نلاقي ان بدأت الدنيا تفسد والبشر يفسدوا. واحد من احفاد قايين في الإصحاح الرابع، على طول السكوت في تكوين 3 الإصحاح الرابع، يجي واحد اسمه لامك يقول ان لامك ده اتخذ لنفسه امرأتين. امرأتين ربنا خلقهم من البدء، الرجل يلتصق بامرأته يصير إنسانا واحدا. أمال ليه امرأتين؟ أصل بدأ يشوف المرأة على إنها أداة يشبع بها رغباته، مش معين نظير. بس الكلام ده مش معناه إنه الحروب الجسدية أو الشهوات الجسدية الرضية دي للرجالة فقط، إنما كلنا تحت الضعف. خلينا نكمل. طب المسيح لما جه وقال ملكوت السماوات رجع، هل لسه احنا في قوانين السقوط؟ لا، المسيح رجع يصلح الوضع تاني. فعايز يعيد تأسيس العلاقة اللي بين الراجل والمرأة بالتصميم الأصلي بتاعه، فيقول انه المرأة ما تتبصلهاش إنها أداة لإشباع الرجل، ولا الرجل يتبصله إنه أداة لإشباع المرأة. مجرد النظرة اللي فيها شهوة، النظرة اللي تبص للإنسان الآخر على إنه أداة لإشباع شهوتي، النظرة دي زنا أجرتها الموت. عشان كده في العهد الجديد نلاقي بولس الرسول يقول في رسالة الكورنثوس الأولى إصحاح السابع، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل، مساواة. الراجل يوفي امرأته حقها والمرأة توفي زوجها حقه. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، ده في العهد القديم عادي، جسم الزوجة بتاع الزوج عادي. لكن لما يقول وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، ده في القرن الأول مش عادي. ده إيه ده؟ ده البشرية قبل السقوط.

إذا ربنا يسوع لما جه يعلن إن ملكوته جه، عايز يقول أنا خلقتكم تتحدوا ببعض، مش تبصوا لبعض على إنكم أدوات لإشباع رغبات جسدية. مش بس كده، يقول في أفسس إصحاح الخامس: أيها النساء اخضعن للرجال لكنا كما للرب. بصين لجواسكو على إن دول إيه؟ صورة ربنا. أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. بصين لمراتاتكو على إنهم إيه؟ على إنهم الكنيسة اللي أنتوا بتبذلوا عشانها. ده الموديل اللي ربنا خلقه. أي اتنين يتجوزوا على الأساس ده يعيشوا حلو قوي، أيا كانت التجارب اللي يمروا بيها. طيب، ده اللي ربنا عايزه من البشر، يتحدوا ببعض، يبقوا واحد، سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى الأسرة. إيه المشكلة بتاعت النظرة الرضية؟ عادي، يقولك عادي، بصيت وما عملتش حاجة. إيه الخطورة بتاعت نظرة الشهوة؟ من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. إيه خطورة إن أنا أتفرج، إن أنا بحلق، إن أنا بص، إن أنا بص اللي قدامي على إنه أداة أشبع بيها نفسي، حتى لو فكريا داخلي، حتى لو في شاشة. إيه خطورة الموضوع ده؟ قديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده: لم يخلق الله لك عينين لكي تدخل بهما إلى الزنا، وإنما لكي برؤيتك خلائقه تتعجب وتعجب. يعني واحد يشوف بنت جميلة يقول الله، يا رب ازاي انت حلو كده، خلقتك كلها حلوة، يمجد ربنا. واحد تاني يشوف بنت جميلة ويتخيل افكار نجاسة. ان رغبت ان تنظر بلذة فتطلع الى زوجة، ان كنت محبا للاستطلاع نحو جمال من هن لغيرك زوجتك، لأن عينيك تجولان في كل موضع وتؤذي من تتطلع إليها بالاقتراب منها بطريقة. وإن كنت لا تمسها بيديك لكنك تلاطفها بعينيك فيحسب ذلك زنا. ليست هي التي صوبت سهمها إليك، وإنما أنت الذي سببت بنظرك إليها. المجتمع اللي حوالينا والعالم يقول إيه؟ البنت تغطي نفسها كده وتبقى خيمة عشان الراجل ما يتعبش منها. المسيح ما بيقولش كده. المسيح بيقول المشكلة مش في اللي قدامك، كلام ده للراجل والست. المسيح بيقول المشكلة في قلبك اللي مش نقي فبيبص بعدم نقاوة. عشان كده في بلاد الناس ماشية فيها خيم ومع ذلك فيها كل الأشكال بتاعت النجاسة. المشكلة مش في الشكل، مشكلة في قلبي. وطبعا ده مش معناه انه حد يلبس لبس فيه عدم حشمة ويقول انه هو صورة ربنا، لا ده صح ولا ده صح. خطورة نظرة التطلع من اجل الشهوة انها بتشوه صورة الله في الشخص اللي أنا ببصله. الشخص اللي أنا ببصله ده سواء كان راجل أو ست، ده صورة ربنا. أنا أبصله على إنه صورة ربنا، أبصله بنقاوة، ما بصلوش على إنه أداة لإشباع شهوتي. وتشويه لصورة ربنا فيا، لأن أنا لما أبص كده أبقى فرقت إيه عن الحيوان؟ ربنا ميزني عن الحيوان إنه حط فيا صورته. ما أنا بص كده أبقى ما فرقتش حاجة، أبقى بشوه الصورة الحلوة اللي ربنا خلقها جواي. الخطية دي ما بتجيش من طبيعتي، ربنا ما خلقنيش كده. ما حدش يقول لنفسه ما كله بيعمل كده، ما هو ده الطبيعي، أصل أنا عندي مش عارف إيه، أصل لا، ده تشويه للطبيعة اللي ربنا خلقها. طيب هل كل فكرة كده؟ لا، مش كل فكرة، مش كل فكرة. الإنسان لما يعدي عليه فكرة عابرة ويطردها بسرعة ما سقطش في الخطية،
أمال إيه اللي المسيح بيقول عليه؟ إن الفكرة تدخل وتعشش والإنسان يلتذ بيها. لما نبص على الكتاب المقدس نلاقي أمثلة صعبة جدا حطها الكتاب المقدس حتى في القديسين عشان يقول لنا خدوا بالكم من النظرة الرضية. نشوف واحدة زي دينا بنت يعقوب، بنته الوحيدة، سابت اخواتها وسابت ابوها وراحت عند الناس بتوع العالم تتفرج وتشوف. واحد شافها واشتهى هتروح هناك، لان العالم وضع احيانا لازم ناخد بالنا من السذاجة. نشوف واحد زي امنون ابن داوود من أم تانية اسمها ثمار، ويبصلها ويكتئب بسبب أنه مش قادر يحصل عليها ويعتدي عليها للأسف. نشوف واحد عظيم قوي زي داود النبي اللي حب في اللحظات أو في الأيام اللي ساب فيها ربنا وبدأ يتراخى، بص واعتدى عليها. أما أنا فأقول لكم يشتهيها نظرة رضية فقد زنى بها، لأن الخطية تكمل على ثلاث مراحل. واحد إثارتها، الفكر، ثلاثة إرضائها، الوقوع في الخطية، ممارسة الخطية. فإن كان الناموس بالعهد القديم قد حرم إرضاء الخطية أي تنفيذها للمرحلة الثالثة، فإن السيد المسيح جاء ليقتلع جذورها بمنع الخطية من المرحلة الأولى خلال النظرة الشريرة، ليتقبلها الفكر ويتلذذ بها ثم تدخل إلى الإرضاء بالتنفيذ العملي. فإنه يسهل على المؤمن أن يواجهها، أن يكون لها موضع في الذهن أو لذة خلال الممارسة الخطأ. ربنا يسوع بيقولك الحق من الأول، خلي عندك يكشف النظرة من الأول، في الوقت ده تقدر تلحق نفسك ما تتمداش في الخطية. طب والعلاج لما نظرة الشهوة دي نظرة اللي بينظر إلى شخص آخر علشان يشتهيه؟ حاجة وحشة قوي، حاجة بتنجس القلب، حاجة بالنسبة لربنا كأني سقطت في الزنا. إيه العلاج؟ يقول ربنا يسوع يمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. سؤال، هو لما واحد يبص لحد، ولد يبص لبنت أو بنت تبص لولد نظرة شهوة، هو بيبص بعين واحدة؟ يعني بيبص بعين اليمين وما يبصش بعين الشمال؟ طبعا لا. ما قصده ايه ربنا؟ ليه عينك اليمنى وليه يدك اليمنى وليه اقلعها وليه اقطعها؟ ربنا عايز يقول اغلى حاجة عندك اليمين، عينك اليمين، ايدك اليمين اللي بتعمل بيها كل حاجة. لو ايدك اليمين وعينك اليمين اللي غاليين قوي عليك هما السبب او هما الاداة اللي بتستخدمها عشان تسقط في الزنا بتاع القلب ده، احسن لك تقطعها وتقلعها. طبعا مش قصده على العين البشريه ولا الايد البشريه، قصده ان اغلى ما عندك سيبه، احرم نفسك منه. هيبقى صعب، هيبقى صعب، على قد ما قطع الايد صعب جدا وقلع العين صعب جدا،
لكن أغلى بكتير إن أنت تحافظ على هويتك.

كابن وكبنت للملكوت. خلينا ناخد مبادئ في حياة الطهارة من الكتاب المقدس. يقول كده: احفظ نفسك طاهرا، لا تشترك في الخطايا بتاعت الآخرين. احفظ نفسك طاهرا، ده ايه ده؟ دي الوصية. يبقى المبدأ الأول أنا عايز أعيش طاهر لأن دي وصية ربنا ليا. المبدأ الثاني يقول كده أيوب: عهدا قطعت لعيني كيف أتطلع إلى عذراء. خدت عهد بيني وبين نفسي إني بتاع ربنا، ما بصش لحد، ما بحلقش. ليه؟ لأن في عهد بيني وبين ربنا. طب إحنا في عهد جديد مع ربنا، إحنا مرشومين بالميرون. عيني مرشومة بالميرون، ذهني مرشوم بالميرون، أعضائي الجسدية كلها مقدسة مرشومة بالميرون. أنا في عهد، أخد عهد مع عيني لا أتطلع. يبقى العهد، الوصية والعهد. يوسف الصديق قال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ من كم سنة جالنا الأنبا كراس أسقف المحلة المتنيح، عارفينه؟ عارفين الأنبا كراس؟ لازم تبقوا عارفينه، لازم تبقوا عارفين. خش كده على اليوتيوب ولا أي حاجة واكتب الأنبا كراس أسقف المحلة، أي وعظة تطلع اسمعها، أي موضوع مش مهم، لازم تعرفوا الراجل ده. كان واقف هنا في المكان ده، واقف مش قاعد، واقف، وأنا قاعد هنا في الكرسي ده وأنا مبحلق فيه، وسمعه بيقول في الكنيسة عندنا، سمعه بيقول: مرات فوتيفار بتقول لي يوسف مفيش حد في الأوضة، وهو قال لها: لا، ربنا في الأوضة. اسمعوها الحتة دي، اكتبوا كده أسبوع الشباب ماري جيرجس سبورتينج الأنبا كراس واسمعوا الوعظة دي كلها. يوسف حاسس ان ربنا موجود، حضور الله. مبدأ مهم قوي في الطهارة، الطهارة للكل، للمتجوز والمش متجوز، للكبير والصغير، للي عدى 60 و70 و80، كلنا محتاجينها، كلنا محتاجينها. حضور الله، احس بيه موجود، اشوفه قدامي. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ المبدأ الرابع يقول كده في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس: اهربوا من الزنا زي ما يوسف هرب. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، أي حاجة بيعملها مش جوه الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أنت مش بتاعك، ولا جسمك بتاعك، ولا عينك بتاعتك. ليه؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجده الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله. حياة الطهارة، الإحساس بحضور ربنا، لأني أنا بتاعه، وبالتالي اهرب، اهرب من كل علاقة مش نقية، اهرب من كل قعدة هتؤدي إلى أفكار مش نقية، اهرب من كل كلام فيه إيحاءات مش نقية، اهرب من كل ما يعرض في الميديا حتى ولو أمور تبدو إنها تنفع للعيلة زي المسلسلات والأفلام اللي احتمال يطلع فيها حاجة مش نقية. شوف لو احتمال اهرب. هتقولي كده مش هتفرج على حاجة، احنا في الزمن لازم تختار تتفرج على ايه. زمان كانوا يفتحوا التلفزيون ويسيبوه شغال، ده العادي، دلوقتي لا، دلوقتي كل واحد بيختار، انت بتختار تتفرج على ايه. ممكن كلمة في مسلسل تتعبك، بلاها، مسلسل كله بلاها، اهرب. مبدأ تاني مهم قوي قوي قوي اسمه الإماتة. يقول كده في كولوسي 3: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض،
الزنا

النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. يبقى إيه اللي بيكسر الطهارة ويجرحها؟ الزنا، النجاسة، الهوى، التعلق، الشهوة الرضية، الطمع. ياه الطمع، طمع. الواحد يبقى طول الوقت مشغول، عايز حاجة جديدة، عايز يشتري، عايز يقتني، يبص على اللي حواليه عندهم وانا مش عندي، عايز اكتر. هدي نجاسة. فالواحد لو ربنا رحمه من الامور الجسدية لكن واقع في الطمع، الطهارة مجروحة. أميتوا أعضاءكم، يقول لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. لو عايشين بس ترضوا الجسد بدون الروح اللي جواكم هتموتوا، لكن إن كنتم بروح ربنا تميتون أعمال الجسد فستحيون. إن كنتم بالروح تميتون، إماتة، يعني إماتة، أقول لنفسي لأ لأ، أتخانق مع نفسي، أتخانق مع نفسي. يعني ايه الانبا موسى يروح لاب اعترافه 13 مره في ليله واحده يقوله الافكار تعباني؟ ما تستسلم وخلاص، صليت مره واثنين وثلاثه، استسلم، مارس الخطيه وريح نفسك من الافكار. لا، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. اماته. حد يقول اصلي ما اقدرش انام غير لما اعمل الممارسه دي عشان انام وانا هادي. طب والممارسة دي مش فيها أفكار نجاسة؟ طب ومش المسيح قال إن فكر النجاسة ده هو نفسه الخطية؟ مش دي الطريقة، مش دي الطريقة. يقول في كورنثوس الأولى 9، أنا أركض هكذا، أنا بجري كأنه ليس عن غير يقين. يعني مش وأنا مش فاهم ومش وأنا مش مؤمن، هكذا كأني لا أضرب، هكذا كأني أضارب، كأني لا أضرب الهواء. يعني أنا مش بضرب، مش بجري كده وأجري في الهواء وأنا مش عارف بجري ليه، لا أنا عارف أنا عايز أروح فين. طب هعمل إيه؟ أكمع جسدي وأستعبته، أنا أقوده، أنا أتحكم فيه، حتى بعدما كرست للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا. المثابرة، ثابر ثابر ثابر، وقعت قوم، وقعت قوم. ربنا هيديك نعمة وتبطل تقع في الخطية، بس لسه بتقع في التفكير، هتجاهد، ربنا هيديك نعمة حتى التفكير ما يجيش. بعد كده لسه في نظراتي مش نقية قوي، هتجاهد، ربنا يديك نعمة نظراتك تبقى نقية ونظراتك تبقى حلوة وتقرف من أي حاجة فيها عدم طهارة. يقول أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. ما بنتكلمش في أمور فيها كده، ولا القباحة، ولا الكلام الوحش والهزل التي لا تليق، بل بالحرية الشكر، الشكر. مرة واحد راح لأب قديس كده قال له يا بونا بتحارب بأفكار وحشة كتير وتعبان. أبونا القديس رجل شيخ كبير، قال له حبيبي أشكر ربنا. طلع الشاب مش فاهم إيه أشكر ربنا، قال طب أنا هسمع كلامه عشان أنا عارف الرجل ده أنا وصلت له بالعافية أساسا عشان أقول له على المشكلة بتاعتي. وعد الشاب ده يشكر ربنا على أي حاجة، يشكر يشكر يشكر. أتاري الشكر ده ربطه بالمسيح أكتر، ولما ربطوا بالمسيح طهارة دخلت قلبه، ما بقتش الحروب دي بتتعبه زي الأول. الشكر. مبدأ أخير أقوله، اهرب من التوتر. أحيانا كتر التوتر هو اللي بيودينا ناحية الخطايا دي. الإنسان عايز يهرب من التوتر يعمل إيه؟ يروح يتفرج، يروح يشوف، يروح يمارس. تبان قوي في الطلبة والامتحانات، يبقى واحد في عز الزنقة ومحتاج كل دقيقة وعايز يذاكر ويروح يقع في دي. طب ليه؟ توتر، تعبان من التوتر. لازم نتعلم ازاي نتعامل مع التوتر. ربنا يسوع بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين.

والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أنت متوتر؟ تعالى وقف قدامي وقول لي يا رب أنا عايزك، أنا خايف، خايف على عيالي، خايف الامتحان، خايف ما لقيش شغل، خايف يمشوني، خايف عشان المرتب كل شهر ما بيكفيش، خايف للموضوع الفلاني ده يبوظ، خايف من أي حاجة. حط قدامه الخوف ده وبص كده عليه وهو بيقولك أنا اتصلبت عشانك وغلبت الموت عشانك وفتحت السماء عشانك وخليت جسدي اللي هو الطبيعة البشرية التعبانة بتاعتك دي تبقى مكانها فوق. خايف من إيه؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. اطلبوا ملكوت الله وبره يعني مش اطلب تروح السماء، يعني اطلب ان انت تبقى تبع ملكوت الله دلوقتي، تبقى الهوية بتاعتك ابن الملكوت دلوقتي. توتر هيقل، بيصلي صلاة يسوع كتير توتر بتاعه يقل. صلاة يسوع علاج للتوتر، دواء، دواء للإحساس بحضور الله. تجنب التوتر. أنا قلت 8 مبادئ، فإقلعها وإقطعها، افتكر الوصية، جدد العهد مع ربنا أنت ابنه، دور دايما تحس بحضور الله، ربنا في الأوضة زي ما يوسف قال، اهرب، اهرب من الخطية بكل أشكالها، الإماتة قول لنفسك لا، المثابرة لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم. أشكر ربنا على كل حال. طب وقعت في الخطية قوم أشكر ربنا لأنه لسه مديك فرصة تتوب، لأنه لسه بيحبك رغم أن أنت خاطي، لأنه فاتح ليك حضنه مهما حصل. أشكر. تجنب التوتر على قد ما تقدر، افتكر أن ربنا يسوع فاتح حضنه. هقول شوية حاجات عن الإباحية وسامحوني محتاجة أقول الكلام ده، لأن الإنسان لما يكون عنده وعي يقدر يجاهد أحسن ويعرف يحارب أكتر ويبقى فاهم العدو اللي قدامه ده عامل إزاي. سواء أنت اتكعبلت في الخطية دي، سواء أنت ما اتكعبلتش فيها وربنا ساتر عليك، لكن ممكن تكون في دايرة فيها ناس محتاجين منك تساعدهم. المتعة أو اللذة أو الإحساس الوقتي اللي بيجي والإنسان بيتفرج على هذه الأمور بتولد حاجة اسمها دوبامين، هرمون بيتولد في المخ بجرعة كبيرة قوي مرة واحدة. لما يحصل كده الإنسان يبقى عايز يشوف تاني ويشوف تالت، كل في شوية يشوف. ده إدمان، ده سلوك إدماني، لكنه مش احتياج حقيقي. عشان كده لما تيجي الفكرة دي بتاعت ما أصل أنا محتاج، أنت مش محتاج، أنت اتكعبلت فأدمنت، فمحتاج تقلع عن هذا الإدمان. والإقلاع عن الإدمان مؤلم بالذات في الأول، لكن ما تقنعش نفسك أنك محتاجها، أنت مش محتاجها. اعرف أن إدمان الإباحية يضر الدماغ جدا، وعملوا تجارب وشافوا المخ اللي بيشوف ده عامل ازاي، وقارنوها بواحد مدمن مخدرات وقارنوها بمخ واحد ما بيشوفش، بيضر الدماغ جدا وقد يؤدي الى افكار وسواسية. الواحد يبقى موسوس كل شوية يجيله افكار مش مضطرب. مش بس كده، تفقد الانسان قدرته على التركيز والإنجاز، ما يعرفش يشتغل كويس، ما يعرفش يسمع، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يتعامل، ما يعرفش يحب. إذن هي بتكسر كل حاجة من جوه. وعلى فكرة أكتر صناعة بيتصرف في العالم ده كله هي صناعة الإباحية. مش بيقول العالم كله وضع في الشرير؟ رئيس هذا العالم بيمول الصناعة دي، فما فيش حاجة فيها حقيقية، دي كلها صناعة بيزنس

نقطة تاني، اختيار المواد الإباحية علشان أتعامل مع جرح كان عندي قبل كده بسبب أي أمر حصل لي في حياتي، تجربة ضيقة، انتكاسة، حد خني، حد أذاني في صغري، أي حاجة. اختيار المواد الإباحية عشان أتعامل مع حاجة زي كده عشان بس أخلص منها هيخلي المشكلة ضعف، هيضاعف المشكلة، هبقى عندي مشكلة مع الاجتهاش، حاجة وانا في صغير او حاجة حصلت لي وتعاملتش معها صح، بقى عندي مشكلة ان انا بقيت مدمن امور إباحية، بقيت محتاج علاجين، وبالتالي الجراح اللي لسه عندي بسبب امور اتعرضت لها في حياتي دي محتاجة اقعد مع حد متخصص، مشير نفسي، انسان روحي، مرشد روحي، اب اعتراف، اي حد، مع حد متخصص يوجهني اتعامل ازاي، بس يكون حد فيه روح ربنا. لو تسمحوا يا حبايبي بلاش كلام، لو تسمحوا. الذات الانانية هي مدخل رئيسي لعادات النجاسة لانها منحصرة في ارضاء رغباتها او الهروب من مسؤوليتها بالطريقة دي. يعني ايه الجدر بتاع الالتجاء لهذه الامور؟ الذات الانانية. طب ايه عكس الذات؟ الخروج من الذات. اذا العزلة عمرها ما كانت علاج للامور دي، بالعكس ده الواحد يخرج وينطلق ويفتح قلبه للناس احسن بكتير ما ينعزل. عارفين اللي بيخرجوا وينطلقوا ويحبوا ويخدموا ويساعدوا، الامور دي ما تحاربهمش كتير، بالعكس تقل خالص وتدبل عندهم. جملة صعبة كده، مشاهدة الإباحية هي تجاهل متعمد لإرادة الله واستسلام تام لإرادة إبليس. اللحظة اللي تقرر إنك تتفرج على حاجة زي كده أو تتفرجي على حاجة زي كده كأنك بتقولي لربنا مش فارق معايا أنت عايز إيه، وبتقولي للشيطان أو بتقول للشيطان أنا ماشي وراك، حاجة مؤسفة جدا. عشان كده اللي يقع في ده يجري بسرعة قول يا رب انا اسف، ما كانش قصدي اسيبك يا رب، ما كانش قصدي افقد النعمه اللي انت مديهاني. مشاهده الاباحيه للمتزوجين هي نوع من الخيانه الزوجيه، تحتاج توبه شديده قويه حقيقيه. مشاهده الاباحيه مش بس بتاثر عليك، بتاثر على الكنيسه كلها. لأجل إنسان واحد يقدس نفسه ويعيش في الطهارة في هذا العالم المظلم الشرير، ربنا يحمي الكنيسة كلها. ولأجل خطية إنسان واحد ممكن الكنيسة كلها تضعف. فلو أنت مش فارق معاك نفسك، مش فارق معاك حاجة، جاهد في الطهارة لأجل الكنيسة، لأجل جسد المسيح اللي هو اتصلب عشانه. خطوات عملية عشان نواجه الإباحية. أول حاجة بلاش تتجاهل، واجه الواقع وقول أنا واقع، وقوم قدم توبة وثق إن ربنا هيقبلك، عمره ما هيرفضك، عمره. اجري عليه وقدم توبة وقول يا رب عايز أجدد العهد معاك، ارحمني أنا الخاطئ. اشبع بكلمة ربنا، اشبع على قد ما تقعد مع الإنجيل، على قد ما الحاجات دي مش هتعوزها، لان كلمة ربنا حلوة. اصل بكسل، اصل ما بفهمش، اصل ما بحبش، معلش اغصب نفسك في الاول، اقعد كتير، اللي عنده وقت يقعد ساعة يقعد، افتح حتة كده وطلع التفسير بتاعها واكتب تأمل واعمل كراسة وخطط في انجيلك واحفظ الآية وصلي بيها وكلم ربنا بيها، وتاني يوم خد آية تاني عندك، آيتين وثلاثة وأربعة. الآيات دي عمالة تقدس في فكرك، تنقي في قلبك، مش هتبقى عايز الخطية. خلي الجو كله مقدس، بلاش تروح مع حاجات تبعدك، تبعد فكرك. صعب جدا انك توصل انك تتفرج على الحاجات دي، صعبها. تخشش بالتليفون في اوضتك، لو انت واقع سيبه بره،
تقعد

تتكلمش بقى بالتليفون لوحدك لو انت واقع، سيبه بره. يا سلام لو التليفون ده تعبك تجيب لك واحد بنابو زراير، صدقني بألف جنيه وزي الفل، والتاني ده بيعه ولا تديه لحد محتاجه وخلاص، وتبقى ريحت دماغك. لو تنفع تعمل كده اعمل كده. لو السوشيال ميديا تعباك بلاها، مش لازم، مش هتموت من غيرها صدقني، عادي خالص، بالعكس انت هتلاقي عندك وقت تعمل حاجات تانية. طب انت عندك تبلد، انت عندك تبلد مش حاسه بحاجه، ايه دي مش خطيه، انا عادي كله بيعملها. اقف كده قدام صوره المسيح وشوفه هو مصلوب وهو بيقول لك انا بعمل ده لاجلك، وانت قول له لاجلي يا سيدي، انت بتعمل ده عشان. هتلاقي نفسك ربنا اداك شويه احساس، فالقساوه اللي جواك دي تقل. درب عينك تشوف كل انسان انه ده صوره ربنا، خلقه ربنا، ده حلو. فلان دي اختي، فلان ده اخويا، دول اخواتي، ربنا خلقهم على صورته ومثاله. انا مش اخد اعضاء ربنا واجعلها اعضاء زانيه، حاشا حاشا، دي بنته ازاي ابص لها كده. درب عينك، الحق نفسك. في مبدا كده يقولوا بتوع علم النفس اسمه المساءله، لو حد مدمن في اي نوع من الادمان يقولوا يبقى معاه واحد يساله. يعني ايه يساله؟ يعني يقول له كده كل يوم ها ايه الاخبار النهارده، يقول له لا تمام نشكر ربنا تمام. لو تقدر، لو انت واقع في الموضوع ده وانت واقع في الموضوع ده، اي صديق روحي كده قول له بص انا عايزك كل يوم تسالني تمام ولا لا. احساسك انه كل يوم حاجه يسالك تمام ولا لا، وانك لازم تبعت له تقول له تمام، ده هيخليك شويه ايه يساعدك. يا ريت تستكشف مواهبك، مفيش مانع الواحد يتعلم حاجه جديده، يتعلم موسيقى، يتعلم يرسم، ينزل يتمشى. شوف ناس كبار كده ينزلوا يتمشوا على البحر، واحد كده عنده 80 سنه ونازل يتمشى، يقول ايه ده، انزل اتمشى. مش قادر تعمل رياضه انزل اتمشى، تقدر تعمل رياضه يا ريت. عندك اي هوايه يا ريت. كان نفسك وانت صغير تتعلم موسيقى ما كانش عندك وقت، طب عيالك كبروا ما تروح تتعلم، ايه يعني، هو خلاص ما ينفعش حد يتعلم موسيقى لما يكبر؟ اعمل حاجه، اي هوايه، اخدم ربنا، اخدم الناس، اطلع بره ذاتك على قد ما تقدر. اقبل احساس ان هتبقى متضايق وانت بتجاهد ضدها، هتضايقك، معلش انا موافق ان اتضايق. اتعامل مع الامك وجروح الماضي بطريقه تبني مش بالخطيه. اخر حاجه خالص هقولها، احنا وسط الكنيسه كده، بصوا كده حواليكوا، كل حاجه طاهره، ربنا يسوع فتح حضنه، البخور، الايقونات، الشموع، ستر الهيكل، حامل الايقونات، وقفه الصلاه مع بعض، الاجبيه، كل حاجه طاهره، كل حاجه حلوه. هو ده المكان اللي بنيجي عشان نحتمي فيه، هو ده قرون المسبح. تعال وخد طهاره. الأجبية دي اللي في بيتك دي حتة من الكنيسة، الإنجيل ده حتة من الكنيسة، الصليب اللي بتمسكه ده حتة من الكنيسة، القداس، اقعد بص في القداس كم مرة، كلمة نتطهر، طهارة لأنفسنا، بيوت صلاة، بيوت طهارة، قداسة، تلاقي كلمة بتتقال كتير عمالين نصليها، يا رب قدسنا عشان نتناول. بنصلي للروح القدس نقول له تعالى حل على ذي الكرابين وعلينا احنا كمان عشان ينفع نتقدس. في الاخر ابونا يقول لنا القدسات للقدسين، انتوا دلوقتي بتتقدسوا، استعدوا هتتناولوا. نقول له واحد هو الاب القدوس، مفيش قدوس غير ربنا، بس يا رب توبنا عشان نتقدس. ربنا يسوع قال انا هو خبز الحياه، انا اللي بشبع، من يقبل الي لا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أنت فاكر أن دي احتياج؟ يقول يملأ إلهي كل احتياجكم.

لو رحت للمسيح وانت عمرك لا اتجوزت ولا مارست علاقة ولا شفت ولا عملت ولا اي حاجة، مش هيشبعك؟ هيشبعك. بس صدق، طب لو انا واحدة بقيت ارملة في سن صغير وعندي احتياجات ورحت لربنا، مش هيشبعني؟ هياخدني في حضنه ويشبعني. طب لو انا شاب صغير وجسمي كده مليان طاقة

من يقبل إلي لا يجوع ولا يعطش. الطهارة إن أنا أبقى أنا وبابا يسوع في حضن بعض، هي دي الطهارة. رحلة هنمشي فيها مع بعض، يمكن نقع هنقوم بسرعة، يمكن نكون اتكعبلنا كتير في حياتنا، مش مهم. دم يسوع يطهرنا من كل خطية، هنيجي ونعترف ونحط ضعفنا قدامه، وهو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. تفضلوا نصلي.

هنصلي الخدمة التانية مع بعض. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع عنا كل نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك هب البشر. هباركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع أيديكم يا القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك بالبشر. فاليد توسلي قدامك يا ربي كقولك فاهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني. تفيض شفتي الصبح إذ ما علمتني حقوقك، لسان يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكون يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه، وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة، ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. هللو شويسنا ينام شويسنا نانا للويا للويا خنفراني مفيوتني مبشيري نمبي ابن ماي ثواب نوتي نوت. تسبحت الخدمة التانية من صلاة نصف الليل من اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. باطل ولكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباء نوما. البنون ميراث من الرب أجرة ثمرة البطن، كالسهام بيد القوي كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا كلموا أعدائهم في الأبواب. هللو. طوبى لجميع الذين يتقون الرب، السالكين في طرقه. تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يبارك الرب من صهيون وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك.

كثير حاربوني منذ صباي، ليأكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني خطى وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطى، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون إن

لقسوس يوثيوس يبون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريلو الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. نصلي الإنجيل مع بعض ونحط نفسنا مكان المرأة الخاطئة اللي سكبت بالدموع رجلين يسوع. ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن المدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب لسمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتها بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هذا الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبدين أمين. تين أو أستموكو.

نسيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لعمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا، إن إيمانك خلصك ذوك سابتري. إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية، أنعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني كينين. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كأين كستوثي.

أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا ذوق سبتري. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا كينين كائين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لينا خطايانا الكثيرة. أمين. كرياليسون كرياليسون، يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون، اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون، ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون، يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون، اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون، ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون. قدوس قدوس قدوس، رب السباقوت، السماء والأرض ملؤتين مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كون معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهر. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، أن عيني أبصرت خلاصك نورا تجلى للأمة، مجدا لشعبك إسرائيل والمجد الهادي. يا السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع كلنا لنفهم أقوالك المحية، انهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، اجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير، وفي وقت مجيئك تدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينون، ولا تجازينا من أجل كثرة أثم، لك أنت وحدك المتحنن الطويل الأناء. بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحم جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشأ موت الخاطي مثلما يرجع ويحي، الداعي كل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وفي كل ساعة البطن، سهل حياتنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فأنك مبارك إلى الأبد. لو ممكن نطلع ترنيمة من بين القديسين.

ربك هناك علشان نشوفك هناك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا السماوي الهنا الصالح، نشكرك ان انت ابونا، ان احنا ولادك، ولادك يا ربي اللي انت حبيتنا ونلت يا ربي، اخترت انك تسكن فينا بروحك وتشكل فينا صورة ابنك الوحيد، صورة ربنا يسوع المسيح، كلية القداسة وكلية الطهارة، تشكل فينا يا ربي صورة القداسة وصورة الحب وصورة بذل الذات.

صورة يا رب بعيد يا ربي عن الأنانية والذات والكبرياء اللي بيضربونا. ملكوت يا ربي انت قلت ان هو بقى جوانا لما اخترت يا ربي تسكن بروحك جوانا، خليتنا يا ربي نبقى هياكل مقدسة ليك، دعيتنا يا ربي نكون يا ربي في طهارة، نكون يا ربي حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام وسط يا ربي ذئاب. عايزنا نكون حملان، حملان طاهرة ونقية بتتبع يا ربي صوتك، صوت الراعي الصالح. يا رب العالم شوه فينا وبوظ فينا الصورة الحلوة يا رب اللي انت عايزها، نجاسات وكبرياء ومحبة أمور أرضية بعدتنا عنك. يا ربي انت قلت خرافي لا يستطيع أحد أن يخطفها من يد أبي، وإحنا خرافك ملناش غيرك. نحط قدامك يا رب ضعفنا، نحط قدامك احتياجاتنا، نحط قدامك أمراض نفوسنا وأجسادنا، نحط قدامك إدماناتنا، نحط قدامك سقطاتنا، نحط قدامك يا ربي كل حاجة يا ربي بايظة فينا، ونقول لك يا ربي إليك يا ربي بنرفع نفوسنا، ما عندناش حاجة نعرف نعملها غير إن احنا نقول لك يا ربي لا نعرف آخر سواك. ارحمنا يا رب من أجل اسمك القدوس اللي دعي علينا، ارحمنا يا ربي من أجل ابنك الوحيد اللي يا ربي أصبح يا ربي بكرنا وأخونا الكبير اللي احنا بنتبعه. ارحمنا يا رب من أجل روحك الساكن فينا، ارحمنا يا رب لأن انت كثير الرحمة والغفران، ارحمنا يا رب لأن انت من طبعك يا ربي انك تغفر. لكن احنا مش بس عايزين غفران، احنا عايزين تجديد، عايزين يا رب نكون يا ربي الانسان الجديد اللي انت بتخلقه فينا. انت قلت ها انا اصنع كل شيء جديد. انت يا رب رحت الاشعياء وقال ويل لي لاني هلكت انا انسان نجس الشفتين، بعت له ملاك يا ربي وخليت الجمره تلمس شفتيه وتنقيه. جسدك هو الجمره يا ربي اللي بتنقي. خلينا نتناول يا ربي باستحقاق بتوبه عشان تنقينا، تنقي نفوسنا واجسادنا وارواحنا. يا رب احنا مشتاقين للطهاره حتى لو ما كناش عارفين قيمتها، اديك بتقول لنا احنا مشتاقين للقداس. قدسنا يا ربي، قدسنا يا ربي في اسمك وفي حقك يا رب. احفظنا وسط هذا العالم الشرير، احفظ ولادك الصغيرين اللي بقى في ايديهم موبايلات وعندهم نت وعندهم ميديا وعندهم حاجات كتير تشدهم يا رب، لكن واثقين في وعدك خرافي لا يستطيع احد ان يخطفها من يد ابي. كلنا خرافك. احفظ ولادك، احفظ الاطفال والشباب والشيوخ المتزوجين والبتوليين، احفظ يا رب كل ولادك. رد يا رب ولادك البعيد، ان كنا يا رب سقطنا انت تقومنا بنعمتك يا رب. مفيش يا رب خطيه اكبر من رحمتك، ولا ضعف اقوى يا رب من محبتك. وان كانت خطايانا يا رب حمرا كالقرمز، انت تبيضها يا رب بدمك يا رب. واثقين فيك هتغلب زي ما غلبت على الصليب وغلبت بالقيامه، هتغلب تاني هذا العالم وتيجي وتخلق عالم جديد، عالم كله حب وكله قداسه كله نقاوه، واحنا هنكون معاك في هذا العالم. خلينا نصبر يا رب الى المنتهى عشان لما تيجي يا رب نكون معاك. عندنا رجاء ان انت لما تيجي احنا هنكون زيك وهنشوفك وجها لوجه يا رب. نقينا يا رب بهذا الرجاء. اذكر شعبك، اذكر ابونا البطرك، اذكر الاباء، اذكر تدبير الكنيسه، اذكر الرسامات، اذكر الشمامسه والخدام والخادمات، اذكر البعاد، اذكر اللي سابوا بيتك، اذكر كل بيت فيه تعب، اذكر المدمنين والمتعثرين والملحدين، اذكر غير المؤمنين، اذكر اللي بيضطهدونا وبيكرهونا لاننا بنتبعك. نور عينيهم يا رب. اذكر

كل نفس يا ربي مربوطة برباطات الشياطين فكها يا ربي، زي ما فكيت موسى الأسود وفكيت مريم المصرية، فك كل نفس فينا لسه يا ربي مستعبدة. أنت خلقتنا يا ربي ودعتنا للقداسة مش للنجاسة. أنت قلت هذه إرادة الله قداستكم. أنت قلت أن القداسة بدونها لن يرى أحد الرب، وإحنا عايزين نشوفك يا رب. ترأف علينا وارحمنا وإقبلنا إليك يا رب، لأجل خاطر شفاعة أمنا الست العذراء الطاهرة مريم، صلوات أبائنا الرسل، صلوات مريم مرقس وماري جرجس وأبونا بشوي كل الديسيك. اسمعنا يا رب نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليه. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: خاين بيم بشو يسخني قبلي وانت بيم بنو تيزو بصاصي في لانيزو
1: انا ريخني اقور فاين تنجيق بشو ينسو بسمو بشو يزو بصاصي في لانيزرو
0: بشو يسفي اسمو ويروك والخن سيوم في تفصم يونت بن مبكاهيزو بصاصي في لانيزرو
1: ماري باتي هو خنتم بكم صايف شوي سمكاتيني كتبك ساجيزو كساسي في لانيس روبي
0: افي خونم بكم صنج باكسي يوم كتبك ساجي ما تنقويزو كساسي في لانيس روبي
1: ارينا اثبوتو فيفينو اسمو اشو بكشه نتصاوي نكسميزو كساسي في لانيس

0: بنت كبير شبيري ممكن هو اكيد هاني شبيري
1: اكسو تنتي قوينا مي فول ام كن جيب كايا كتشي ميت خقوفن بكلا اسخن ومسمي فايت اكسو تكتيقو منا

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مياتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: شويس نينان بشويس نينان قللو يا أخي نفران إمي بيوت نمي بشيري نم ببنف ما يسواب ونوت نوت أمين. تسبحة الخدمة الأولى.

0: زقساس يوسيوس منفصل شريف بشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في

هل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: طوبى هم الذين بلا عيب في الطريق.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

0: الأخبار.
1: لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبرون.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

قدرتك، أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

بي اسمنعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

0: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. آمين.

لا تقل كلام المزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

وتحسس كل كلمة فيه، وماذا يريد منك أنت بالذات، ثم ارفع قلبك نحوه طالبا المعونة على استيعاب كلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسنا.

بإرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.